0: فادي يا منين؟
1: فادي فادي هي ميت بدونه يا محسن.
2: روح بعم على البيت بعمل لك الشلقمة تاك.
1: ايه روح قلبي يا محسن.
2: بفتح لك الشعلبة طن.
1: ايه طن طن طن من محبتها راح لفوت مش طن بس طن عطلان.
2: تعالي علبتك
1: وحافظة حافظة هالحياة بدونه يا محسن.
0: شو بدنا نعمل�s- هالحياة خياراتها صعبة.
1: يا يا يا يا عالخيارات عالخيارات شو صعبة. يا يا يا يا وين رحت يا عم يا طلة البدر يم عيون الكحلة والدم الأحلى يا جميلة الجميلات يا سيئان الغزلين يا قد الممشوف
0: جمليش.
1: نعم
0: اللي بيسمعك عم تمدح أمي أم حسين بفكرك عم تمدح جورجينا رزق.
1: مش قادرة مش قادرة مش قادرة يا محسن مش قادرة. هيت فرجيني هالصورة لشوف. هيت هيت يعني عان هالجمال لك لك هالخدود مثل كوز الرمي هالدم من مثل حبة الكرز لك لك هالجمال كله لك.
2: مين هالست بهالصورة؟
0: هيدي سيندي كرافورد.
2: ليه؟
0: لك سيندي كرافورد عادي تعزيع مشهورة.
2: يلك رخرب بيتها ما أجمالها لك سيئانة شو حلوي.
3: فرجيني لشوف.
2: لك شوف شوف شوف
3: سيئانة حلوي بس بطاط إجريك أحلى.
2: يا عمي كله نظر هالبوليات تسلم تشكر تش.
3: ولك أنتي كل بطة إجر من إجريك ايه بتسوى سيندي كرافورد ونقومي كيمبل كمان.
2: مين مين هي بتكون نقومي كيمبل؟
0: هيدي عادة تقزيع مشهورة كمان.
2: عجب
3: ايه شوف ايه.
2: لك لك هالنقومي وهالتعتير لك هالإجرام مثل قصب الضرات. قوموا قوموا استحوا حالكم وضبوا هالصور من إيديكم. انت قوم وروح عمل لي ساندويشي. وانت يا ابو حسين تسعيش على حالك. اذا حدا شايفك حامل هالصورة شو بتقول له؟
0: قل له هاي ام حسين هي وصبية.
2: هي والله. وهالصورة اللي معلقة هون صورة مين؟
0: قل له هاي صورة ام حسين بالهالوين.
3: في حدا على البيت؟ في حدا على البيت؟
2: في حدا على
1: البيت؟ يا جعان شبابك يا زهرة يا وردي يا منتورة
0: يا نحلي يا فرفورة
3: يا رارارارورة
1: يا زعطوطة
0: يا عطقوطة
3: يا شرشرشرشر
0: يا شريكي وعفيفي ومضية يا
1: بغيابك
0: يا ظالمي حبيبك.
3: ام حسين لا تصطص تصلمينا بغيابي.
4: بولياس يا تصطص تصرب على هالسين وجع يخلعني اكون انت وياه وياه على هالتعداد اللي عم تعددوه. لك ما تقولوا لي ميت ست الستات واحلى الحلوين. حسكي انت وياه. نزلني يا عرقوره ويا فرفوره وهذا بيعطوا بمط بتص تص تص تضرب على هالسين.
0: وانت وين كاينه من غير شر؟ ما بعنا الخبيه بالخزينه.
4: ولك طع قلبي بهالخزينه. قلت اني بطلع بغير جو وبتحوج لي كم غلط للبيت براد نفاذ.
2: فاضي يا حق يا
4: حق. لبست وطلعت من باب المطبخ بعدين اسم الله عنكم قديش قويين تركين باب البيت مفتوح.
2: ايه انت بعد بدهم يتلقطوا فيك شي مره.
4: ايه شو بيطلقطوا؟ لبست اسود وطلعت. قلت انا اذا حدا طلقت فيي وسالوني مين انا بقول له اني من قرايب المرحومه وكنت عم عزي فيها وببكي شوي وبعمل له شوي 300 بيتركوني.
2: ايه اسم الله عنك وعن افكارك قديش واسعه.
4: ولك اسم الله عنك وعن افكارك قديش مبهطه. دندلتينا بهالمشروع ومش عارفين كيف نطلع منه الا ثلاث ايام. ثلاث ايام انتوا بتنوحوا وبتلوحوا واني قاعد بالخزانه طق قلبي صرت عم بحكي اني والفصطين. بعني لحد هلا مش عارفين اي ساعه رح يرجعوا.
2: ولك قلت لي كل اللي قالوا لي ويل بي باك يعني بالعربي المشبرح رح نرجع.
4: طيب انت متاكده متاكده متاكده انه هودي كانوا من الاف بي اي؟
2: لك اف بي اي اف بي اي
4: اف بي دراب السخنه متاكده انت؟
2: ولك كم مره ست قايلت لك فرجوني على بطاقاته وسالوني عني.
4: سالوك عني ويا مش حاره على علي ابني والاف بي اي ملحقتني يا مش حاره. طيب ما قالوا لك شو بدهم مني؟
2: سالوني عن جميل عيد وانت جميله. يا جميل يا جميل يا جميل
4: مبسوطة بحالك كمان ها؟
0: قلنا شو معك من الغدي؟
4: جبت فراريش
2: فراريش فراريش.
0: جبت معك بيرة شرعية.
4: شو وين؟
0: لك جبت بيرة شرعية.
4: هل اللي بعد ناقص؟ أنا أم حسام بدك ياني روح اشتري بيرة؟
0: ما بدنا ننزل هالبحثة.
4: هيا بحسن منك نزلتها من شهرين.
0: صحيح
4: مش ذاكر كمان ولي بحسن هالقد قضيت الحمام نزلتها بعدين خبط لك اياها جوا بطل نار هالقد بتطلع.
0: هاي لا بحسن ولا شيء انت شيتيني غير البحسن.
4: شيتيني غير البحسن شوف كل عامل لك بحسن هالقد قضيت الحمام نزلتها قد يا مشحر انا كان مش البحصه اللي منزلها ابو حسان. أم معي شوي ابو حسان
0: مشان مشان
4: ما فتنا شو عني شغل بالي بدي افحص شيء.
0: بقى له وقتك انت لك انت بشو نحن بشو بدي ما شفتيني حزين عوني ما صرت ارمله.
4: لك مصدق حالك كمان ولو خلصت يعني بدي افحص
0: مني شيء مني شيء. هلا بتفحص اللي بدك تفحصيه بالليل.
4: ايه خدك على حكي انت خدك على حكي توعد وما بتوفي برامسز برامسز. قومي قومي تعي تعي لنحضر السفرة.
2: ايه يلا
4: هذا مين جابه هالحريم لهون؟
2: ايه انا جبته لغطي جري بردت.
4: ولك هذا كله غبرة حطته للغسيل علي يعمل لي حسس
2: صح صح. يلا تعي يلا لايكي كم فروج جبتي؟
4: جبت فروجان أني وبو حسين وبو الياس منك نص فروج وانت بتاكل الباقي بيقدوكي
2: تضربي شو تشيب يلا باكلوا الخبز بيشبعني.
0: يا بحسين يا بحسين عجلي عجلي تركي كل شيء من ايدك والحقيني لجوا.
4: شو بك خير ان شاء الله بك شيء بش لي حاس بشيء بحسين.
0: انا كمان اشتغل بيلي تركي الفراريج والحقيني لجوا عجلي
4: معلوم. يلا خدي خدي خدي يلا
2: ولك وينك راح هلا بيبرد الفروج.
4: ولك يبرد الفروج من حميه بحسين انبرد غير الله ما بيعود يحميه. يلا
2: شو؟
4: وح وح قلبي وح فتنا نشوف الدح برمنا هالنح برمنا هالنح لعين الدح بح بح بح كان جلمود الجبالي كان يظهر بالليالي صار هين صار لين صار

0: أطير أطير.
1: إيه والله شفتها
2: يا حمامة طيري.
1: ما تصدق حالك هترقص كمان ها؟
2: أنا على ديني.
1: يلا من أصلك كمان.
2: جننتيني أو على ديني العشق حرام والله.
1: يلا اضحك ما تصدق حالك يا أخي.
3: مرت عمك يا حبيبتي.
4: شو بها حميدي مرت عمي؟
3: انتقلت الى رحمته تعالى.
4: ايه والله زعلتيني كثير. شو صار له؟
3: نسيت تتنفس.
4: تاكدتوا متوفيه؟ عزرايل ما بيقدر لمرت عمي. هيدي بسبع رواح. اسالي عمي.
5: عني ما حدا يسالني شيء. ما خصني فيها. ما بعرف شيء عن هالمره.
4: كيف ما بتعرف؟
5: لا بعرفها ولا بتعرفني. لا بقربها ولا بتقربني.
6: ولك كيف تقربك يا ابو حسين؟
5: ما بتقرب ليش؟ شو بتقربني هي؟ شو بنت عيلتي؟ شو بنت عمي؟ بنت خالي؟ بنت عمي؟ بتقرب ليش؟ اني وبيني وبين هالمره في عقد، بس عقد زعرني. وهالعقد خوص بدنا بالزميل.
6: ايه الله يشخصك ابو حسين. والله لا تسمعك ام حسين هلا لتيجي تعمل لك شر.
4: تخرج ليكم بلا جيتها. انا ما صدقت تفل دخلك. دقيت لحسين على لبنان وخبرته؟
5: لا خليه له اياها سربريز ليجي.
4: ليش مش رح تنسوها على لبنان؟
5: لا رح نخليها هلا بالخزينه لكن رجع.
4: يا ربي دخلك
6: بالخزينه. وكيف تقول تخلوها بالخزينه؟
5: انا رايح شوفها وشوف شو بدك.
0: وين رايح؟
5: رايح اشرب فنجان قهوه مع المرحومه.
0: يلا حدي لي انا بدي معك.
5: يلا ليني. يلا
4: شو مبين رايح حسب المطبخ؟ ما بعلمي خبيتوها بالخزانه.
0: جسمها حطيناه بالخزانه، بس راسها حطيناه بالبراد.
4: هلا انتو شو مستهبلين ولا مخرفين؟ مره ميتي شقفتوها وحطيتوا كل شقفه بأوضه.
6: شو بعرفني انا؟
4: ليك وحاطين لها صورتها كمان.
6: ايه
4: ليك هالصوره شي مرة فزع ولدك ولا لا يخافوا منا بجهنم لما يشوفوها. لك كيفك يا مرت عمي؟ ان شاء الله ما تكوني مشوبة تحت.
0: مشوبة الدم على
4: عمي. شبكي لك وينه؟
6: مين يجي؟
4: مرت عمي هيها وقفي قدامي.
6: ولي شو صنعت همسة انت كمان؟
4: ليكون عزرايل ردة.
6: مين هي؟
4: مرت عمي بعرفها. بتكون راح تحرد لبنان من هني.
0: يحر بدنك ان شاء الله.
4: سمعتيها؟
6: لا ما سمعتي. ليكي اذا عم تسمعيها قولي لام الياس اشتقت لي.
4: الام الياس اشتقت لي.
0: تشتقت لي لينا.
4: سمعتيها؟
6: لا ما سمعتي. شو قالت لي؟
4: قالت هي ما اشتقت لي.
6: عن جد؟
4: ايه ما بتعرفيها لام حسين؟ وجان وبلسانه.
6: لا انا بعرفها لما حسين ما بتحكي هيك. بعدين هي بتحبني.
4: بتقلي حبك حب غضب الرب.
6: ايه وشو كمان؟
4: وبتقلي تضرب بهالشكل مثل ستار المازوت ما في شيء على ضرسك مر يقطع عمرك طلعتي كل شيء من الجاربج ديسبوزر. وبتقلك هي لا بتحبك ولا بتطيقك.
0: بدك حبك حب غضب الرب ان شاء الله. حبك برص تخلص على الشمكر صحين تضربي بهالشكل مثل المعزيه.
6: سمعتها
4: هلا. ما كنت جايب البلا. لوين رجعتي؟
0: رجعت عقلبك ولي.
4: ما بعلمي متي.
0: ولكن نهار اللي تشوفك انا بفوت موت فيه الف موتي. يقطعك بهالشكل ان شاء الله.
4: ولك شو هالمسخره اللي عاملينها هون؟ في افهم عشو لابسين اسود وعاملين عزا؟
6: ولك عم نحاول نقنع الاف بي اي انه مرت عمك توفيت لما عيدوا يلحقوها.
4: ولك دخلكم انتوا افكاركم. شو مين مرت عمي يعني ليلحقوها؟ ما قلنا لكم من يومين انطروا ليرجعوا ونشوف شو بدهم. وحسين لما عرف قال ما تلعبوا مع الاف بي اي، بكره بس يرجع من لبنان بيعرف شو القصه وبيتصرف. عشو خايفين؟ بركي بدهم شي منا.
0: شو بدهم مني؟ شو بدهم مني هودي الاف بي اي؟ هودي الفيت عندهم مفعول وطالع مولود.
6: انا بقول
0: ايه
6: بلكي عرفوا انه لما كنت انه انت كنت قاعده اللي قلب البلد.
0: شفتي؟ بلكي.
6: وانا بقول
0: ايه
6: بلكي عرفوا انه لما اخذتي الجرين كارد صرتي تفوتي وتطلع على البلد بلا اذن ولا دستور.
0: شفتي؟ بلكي يمكن. ايه
6: وانا بقول
0: ايه
6: بل تعرفوا انه كنتوا تاخذوا مساعدات من الدوله وابنك عنده محطه.
0: يا مشحره يا مشحره يا مشحره.
6: وانا بقول
0: مشوه،
6: بل تعرفوا انك بتضلك تنقري بابو حسين وهيدا بسموه تشالد ابيوز.
0: يا مشحره يا مشحره
6: بهي. انا بقول
0: ولك يا ويلك شو بعرف تقول ايه.
6: بلكي عندهم ادله سريه عني.
0: على الأدلة السرية يا مشحرة رحنا فيها رحنا فيها. شو الأدلة السرية بالهيس؟
6: ولك يعني هودي الـ FBI بحق لهم يوقفوك ويحققوا معي بدون ما يقولوا لك شو السبب بس لأنك عربي.
0: هيك بيوقفونا وبهدلونا اللي قال عندي أنا عرب وما حدا بيفتح تمة.
6: ايه ومين في يقول لا؟
0: لك وينهم عليهم؟ وين المنظمات والجمعيات العربية؟ وين الدول والحكومات العربية؟ وين جامعة الدول العربية؟ ما بتنهز هز.
4: ايش تنهز هلا بيفلت يرتك من مطرحه؟
0: هاك ببهدلونا لأن عرب وما حدا بيفتح تمه؟ لازم الدول العربية تحتج وتستنكر.
6: ايه ولازم الأساطيل العربية تنزل تنزل ببحور العالم وتلعبهم.
0: ايه تتبختر وتلعبهم. ايه كيف لكين؟ ايه كيف لكين؟ لازم الدول العربية تهدد الغرب بالمقاطعة إذا ضلن يعامل العرب هيك. شو نحن فيش دول بظهرنا؟
6: شو هالحكي هيك؟
0: إيه إيه نعم لازم نقاطع الغرب ونقطع عنه كل شيء. إيه؟ كل شيء لازم نقطع عنه. شو بدنا نقطع عنه ده؟
6: السيارات
4: الطيارات
6: والأسلحة والصواريخ العربية المتقدمة
4: والكمبيوترات والمركبات اللي بتطلعوا فيها على الفضاء.
6: ايه والأقلام الحمراء وصبغة الساعة.
0: ايه والفياجرا بدنا نقطع عنهم الفياجرا.
4: الله استهبلت مرت عمي.
0: يا ويلي يا ويلي شو بده يصير بالغرب لما نقطع عنه التكنولوجيا العربية. ياه ياه
4: الله استهبلت مرت عمي والله.
0: اخ اشحار يلطنا كلنا سوا. انقطعوا عنا القمح من موت من الشوء. مع هيدا وكله لازم العالم كله يعرف انه نحن العرب لا منخاف ولا منركع.

0: قعدنا بعد شوي بيلقطونا على الغدا. أم حسين راحت جابت لحمي بدها تعمل كبة وفراك.
1: وأنا سمعت عم بتقول بدها تعمل فتوش كمان.
0: فتوش كمان؟ إيه إيه قعد شو بدنا نروح نعمل بالبيت؟ قعد نلعب قعد نلعب. إيه يلا فتلة شوف.
2: أخ لو بتصير جريدي حتى أكون بني ذاك اليوم.
3: أخ لو بتصيري جريدي حتى غيرك اليوم.
2: ولي بدي أعرف شو فيها هالجريدة بتفليها تفليك النهار، ولك تتعبش من القراية؟
3: عم حل كلمات متقاطعة.
2: ايه أحلى أضرب يعني.
3: تعي ساعديني بهيك.
2: شو قول؟
3: قال شي لونه أسمي وبشي وعليه شعر مكزبر، أول حرف كاف وآخر حرف سين.
2: شيء لونه أسود وبشع وعلى شعر مكذبة، أول حرف كاف وآخر حرف سين. شو من كم حرف هنا؟
3: 13.
2: إيه. وليه مكبره؟ أول حرف.
3: إيه عرفت.
2: عرفته.
3: كاندليزا رايس.
2: آه. كاندليزا رايس. إيه. يا عمي شاطر هالصبي شو؟
3: في وحدة تين.
2: إيه.
3: حيوان أليف.
2: لك هلا شو اللي عن جريدي عمل وقت الكلمات متقاطعة؟ غمض عيونك وشيل هالجريد بيدك، أنا محضرت لك مفاجأة.
3: إيه أنا بحب المفاجآت. إيه غمضت عيوني. فتح
2: هلا.
3: لك إيه زحك هالشكل شو؟ وين المفاجأة؟
2: ولي أنا المفاجأة.
3: أنت المفاجأة. لك أنت كابوس.
2: ولك تطلع فيي بس علي، شيلني بنظرك من فوق لتحت، شوف شو اللي مغير فيه.
3: عربي صوبي لشو؟
2: ها؟
3: لك عربي بعد؟
2: ها؟
3: عربي منيح؟
2: ها؟
3: طلع فيي. ايه؟ مغسلي وجبة سنينك بالدش واشر.
2: يغزل عين عنك شو زكي وحربو؟ بالدش واشر؟ ليش ماشي بالدش واشر؟ منا صايرة مثلك. غراض المطبخ كله صايرين مثلك.
3: شبه شو بقى البراد؟ شو بقى الفرن؟
2: الفرن صاير مثلك، بده 3 ساعات ليحمى، وبس يحمى بصير يفقع ويطلع اصوات من ورا.
3: والبراد؟
2: البراد صاير مثلك، الموتير ماشي بس التفريز عم بصير من تحت.
3: والدشواشر
2: صايره مثلك، مهريه نبريشه الجوانيه والبرانيه.
3: دخيلك انا، دخيلك ودخل حكيتك، هلا ما عرفت شو المفيجة.
1: ما معقولة ببص هاي الملاحظ؟ ما بتطلع وشوف، ما قدامك واضحة مثل عين الشمس. أم حسين عاملة عملية تجميل.
2: يا كسل عين ما أشترك أنت التاني وبتشيلها على الطاير يعني.
3: متأكد أنت متأكد؟
1: إيه منك شايفة فيها شو زغران الحكي فكلها فيها ومركبه من الدير.
2: قال مثل ما قال المثل، شابت لحاهم والعقل لسه ما جيهن. يغزل عين عنك شو شاطر وحربه وبتشيلها على الطاير.
1: لا أنا سريع وملاحظة.
2: إيه لازم تخدين لجوزك على هذا، من سيربح المليون على الـ LBC على الـ MBC
0: على لك. إيه من سيربح المليون مش على الـ LBC، من سيربح المليون على الـ MBC.
2: فش من يربح المليون على الـ LBC؟
0: لا في من سيشلح الكلسون على الـ LBC.
3: بخلي حاجة بدوني وتعوني وتغيري بالموضوع. كيف تعملي عملية دون ما تاخدي اسمي؟ ها منين عنده اسم الحكاية؟ مش اللي كيها من قديم ويحطها ورا؟ ها مش اللي كيها من ورا ويحطها قديم؟ انا عجبتني مطرح مكاني.
2: ولك طول بالك، طول بالك، حاجة تهد وتعد هلا. وقعد لخبرك صدقت انه هيك قفايه؟
3: مش هيك الرزق مال اصحاب. ها انا بدي اتشكى على الحكايم، كانت اظرف من ورا، هيدا بسموه مال براكتس.
2: ولك بس حاجة تشد من قد يرضى عليك، وقعد لخبرك اذا صدقت انه هيدي قفايه.
3: شو هيدي لك؟
2: لك اقعد لخبرك بطريقه اللي بقى احلى ما اذا خبرتك خبط لزقك يصير لك شيء. اقعد اقعد. اخ اخ اخ اخ ايه بحسن؟
3: ايه
2: تذكر نحن وعرسين شو كنا نعمل كل ليله سبت وعلى المناسبات والعيد؟ ايه تذكر؟
3: ايه كنا نتحمم.
2: ولي قبل الحمام شو كنا نعمل كل ليلة سبت وعيد؟ بعدين صرنا نعمله بالشهر مرة، بعدين صرنا زوروني كل سنة.
0: يا ابو حسين شو اللي بيعملوا الرجال ومرته كلمة دي بعد بدي؟
3: تلعب دايش يعني؟
0: يعني مش جمعة مرة.
3: جمعة مرة؟
0: ايه
3: ايه ايه ايه بيتقاتلوا.
0: وبعد ما يتقاتلوا
3: بيتصالحوا.
0: طيب عصيب وكيف بيتصالحوا؟
3: بتضحك عليها بكلمتين وبطب حد راسه بنين.
2: ايها اسم الله قصة حياتي من 25 سنة يعني.
0: اسم الله على قلبه على هالحالة بده شاء الله يفهم منك حبلي.
3: حبلي حبلي
1: لا مش حبلي لا شو اللي لا مش حبلي لا مش حبلي لا مش حبلي جيبوا ماي جيبوا ماي جيبوا ماي
3: مش حبلي مش حبلي مش حبلي
2: يقطع عمرك قلت لك علي بخبره بطريقة
1: وعلي يا
2: مش حبلي مش حبلي مش حبلي اسم الله عليك
3: ليك يا جار أنا بعجبك ها عنتر عنتر
2: لكن لكن ومصدق حاله كمان
1: ما متأكدي إنه أنت حبلي مش غزيت
2: لا حبلي
1: أنا بقول غزيت
2: وأنا بقول حبلي
1: لا غزيت
2: لا حبلي
1: وإذا طلع معك صبي شو راح تسميه على اسمي
2: لا بدي سميه مهند
1: وإذا طلع معك بنت
2: بدي سميها أزميرالدا
1: وإذا طلع معك غزيت
2: إيش هيدا تسميهن على اسمك
3: لك أبونيس لك أبونيس بترجيك ها ما تزعليش الشكر شكر لسويت هارت تبعك تعي تعي تعي تعي يا شكر شكر تعي تعي يا سويت هارت تعي تعي لندش ونغنش تعي عدي حدي هاولي تعي تعي على مهلك على مهلك على مهلك
2: تعالي حد على نفسك
3: عدي عدي عدي
2: هاولي على نفسك
3: عدي عدي عدي عدي على مهلك عدي عدي عدي
2: هذا ما على الأشياء هوني
3: صلنا زمين ما عدنا حد بعد هيك عادي سبيلي يا جميل شايف البحر شو كبير
2: ايه
3: كبر البحر بحبك
2: إن زمان مش سامعين هالحكيات الحلوين ايه بحسين
3: ايه
2: شايف السما شو بعيدة؟
3: ايه
2: من ريحة جرايك
3: لك تستميلي يا جميلي يا ورد مفتحة مقابيلي لك عني تنبك الغرام وانت الأرجيلي عني أنديني الهيام وانت الفتيلي لك عني قيس وانت ليلي الهبيلي
0: عشت امر القيس يلا عيشي بهالنعمة انت تسعة اشهر على هالحالة
2: من قال لك تسعة اشهر ولا اذا ضلوا بحسيني بهالحنية والرقية بدي ضلني حبلي شي 17-18 شهر
3: ام حسين
2: يا عيون ام حسين
3: من مين انت حبلي
2: من ام الياس
3: من ام الياس
1: شو مستهون ام الياس هيدي يختم جيل
3: انا بقول انا عيني بنتي شويك بام الياس
2: لك بس شرت عليك بس صدقت من ام الياس ولك هيدي خطه عن لينا حتى اجى الاف بي اي على غفله وطب علينا ما يعرفوا مين انا هن عم بيدوروا على مرا ختياره مش رح ينتبهوا لمرا حبلي هيك بدي
3: خطط هذيك جهنميه يا ام حسين
2: ايه هيك لازم نضلنا على طول مخططين
0: ايه وعندنا خطط بديله إذا ما زبطت هيدي الخطة منجرب غيرها نحن العرب عنا بعض نظر ومتفكر
2: إيه
1: وشو خطتكن البديلة غير هاي
2: الخطة البديلة إذا ما زبطت هيدي بدنا نعمل عرس ونجوز بحسين
3: إيه عجبتني إيه ليش لا
2: إيه ليش لا إيه ساعتها منضرب عصفورين بحجر ويحط عليه أول عصفور أول عصفور منعمل عرس ومنقنع الاف بي اي انه مرتك ميتت عن جد وعم تتجوز انت بديله
3: وثالث عصفور
2: ثالث عصفور تعالينا منعمل عرس ومنعزم هالعالم لنا 20 سنه بنعزم على راسه وناخذ معنا ظروف وفهمك كفايه
3: يلا بعد هذا القايس نجرس حالنا هون بالجيل وانت كمان تقبلي انه جيب عليك ضره
2: ايه لا شو انت لك مصدق حالك تجوزك عن جد
3: لك انا عن كذب
2: ايه لكن عن كذب لكن
3: انا ما ببلش يا بتقول قصه عن جد لما انا لما بدي اعملي بدي اعملي
2: ايه مش انا لكل الليل
1: والله
3: مش معي
2: وين رايح
3: بدي اروح اجيب عروس
2: لك انا قد يرضى عليك دبرني لك العروس
3: مين العروس
2: ام الياس رح تلعب دور العروس
3: ايه ليش لا قبلين ايه
1: هيك لا لا لا لا لا لا شو ولا دستور بضربتي وبتحلل ومين قال لك انه انا موافق
2: ولا ليش بدك توافي
4: اللي عنده مرض بهالمرض بيعرف كيف يخلص منها. منك شايفها؟ منا مثل البومه مكبتله ومصروم.
0: والله
4: لك لك عيونها مثل خبص الدجاج بالوحي، لسانها مثل طرطاق الطحون، ايديا مثل معفط السجاد، اجريا مثل شطيح التنور. لك ولك لك هالوش لك.
0: والله مش عاجبك وجهي؟ ليش وجهك احلى؟
4: ايه ما في شك. لك انت بتعرفي امتى غنت فيروز يا قمر مشغره؟
0: امتى؟
4: لما شافت وجهي انا.
0: يعني انت بتعرفي امتى غنت فيروز يا بدر وادي التاين؟
4: امتى؟
0: ايه لما شافت افقي انا.
4: هذي بيقولوا لها يا بدر وادي التاين، هيدي هيدي بيقولوا لها هيلا يا واسع هيلا هيلا.
1: ايه وانا مع كل عليتك مش مش مش مستغني عنها.
4: يا جماعه يا جماعه هيدي كله من ضمن الخطه.
3: والله افكارك جهنميه يا ام حسين، وين عم تجيب هالافكار كلها؟
4: هذه افكار ومشورات نبرتي الحلوه الاموره ام الليث.
3: هي ام الليث ليش بيشغلوكي بالسي اي اي اما بالاف بي اي؟
0: ويك ما قدمت على السي اي اي والاف بي اي بس ما قبلوني.
1: ليش؟
0: ليش؟ عرفوني اني عربي، قالوا لي انتوا العرب ما فيكم خير لبعضكم، بده يكون فيكم خير النا.
3: والله هدي بيجي كلها عمينا لتهرب من الاف بي اي.
4: ايه كل لقطوعه بيمرق واللي مقدر ما منه مهرب.
1: والله مثل ما بيقول المطر، بتحطوا افيك ونعوكر الببيل وبتقولوا هيدي تدير.
3: يا جماعه هولي ما بينلعب بعض.
4: لك عمي هلا الاف بي اي ما له شغل بالعمل الا قليل. نحن عم نعمل كل هالخطط هيدي احتياطا حتى اذا رجعوا. بس عني لكم بعد اللي شافوه منكم هذيك المرة، يعني أنا بقلكم لا بعد تشوفوه هون ولا بعد تشوفوا خلاقه يعني.
5: Are you M. Hussein?
4: Yes. Good afternoon, evening.
5: Good morning.
4: Good Lord.
5: Are you M. Hussein?
4: No, I'm 44. يا مشحراني يا مشحرة، تعال يا ام الياس تعال يا
0: شدي شدي يا حال والشمس
4: يا مشحرة، واللي فوتي فوتشي بالمسحة يا مشحرة.
0: انا اسلو عليك شدي يا حال
4: يا مشحرة انا.
5: واتس يور نيم مام؟
4: ارتح ششتك يا دلي دلي يا دلي. عفشونا عفشونا يا بحسان عفشونا عفشونا يا مشحرة.
3: شو عم يصير هون؟ شو عم يصير؟
0: ما فيش شو عم يصير؟ واتس
5: يور نيم مام؟
4: هولد اون دونت يو سي ذا مس هير يا مشحرة. ولك عفشونا لك لك هذاك عم يطلع بالصورة. ولك عفشونا يا مشحرة. قولي
0: له انت اختها اختها.
5: We are looking for Jamili Eid. Are you Jamili?
4: No, أني سسترتها. سسترتها أني سسترتها انتصار.
5: What's your name?
4: انتصار انتصار اسم علم مؤنث مشتقة من نصر. نصر فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة في آخره. نصر انتصر ينتصر. نصر بتصير فيكتور، انتصار بتصير فيكتوريا. My name is Victoria.
5: Okay, thank you Victoria. And what is your last name?
4: سر أبديش إلا Secret.
5: Your last name is Secret?
4: إيه ولا تطقش تحلك. Yes.
5: So you must be Victoria's Secret.
4: Yes, yes.
5: Yeah.
4: معلوم. ما انا شايف السكس كيف عم بشرشر مني شرشره.
0: ايه مبين مبين مجنجات الارض اللي عم بشرشر مني.
5: Ma'am, I need your full name, your age, and your INS status in English.
4: سؤال سؤالي ده.
0: بدي اسمك وعمرك وعنوانك.
4: اسمي وعمري وعنواني. ايه اسمي وعمري وعنواني.
5: Do you understand me?
4: Huh?
5: Do you speak English?
4: Half and half.
5: How so?
4: Half I speak. Half I don't understand. هلا اللي انا قلت لك اياهم من الهاف I speak. اللي انت قلت لي اياهم من الهاف I don't understand.
5: Let's start with an easy one. How old are you?
4: كيف بيقولوا 30 بالانجليزي؟
0: 60.
4: 60 يا بجعة. أني بعرفها بس أنت أني بدي أتأكد منك. I am 30.
2: 40. حاسكي انت وياه. ان شاء الله بتح من هلا لبكره الصبح مش رح زيده سنه. 40 and a few months.
5: How many months?
2: 169.
5: Are you related to these people?
2: شعار
0: ديك عم يسأل إذا بتقربينا.
2: إيه مي related to him هذا والأبوعة هونيك مي related to him.
5: How are you related to him?
2: كيف بيقولوا صهري جوز إختي بالإنجليز.
0: Brother in law.
2: إيه مش brother معناتها خي.
0: لك إيه خي بالقانون يعني.
2: إيه والله صدقتي خي وأعز. بدل إخوة يعني وياه. كيفك يا شقيقي؟ شقيقتك بتسلم علي. He is my brother in law.
0: In law.
2: In law. Brother in law.
5: Okay, and how about this lady?
2: هيدي جارة إختي. Neighbor, sister, me.
5: And this gentleman?
2: Husband, neighbor, sister, me. Just جارة إختي.
5: Do you live here?
2: No.
5: What's your address?
2: عم يسأل هيدا مش
0: عم يسأل عن عنويني.
2: إيه لك نحن قاعدين علينا لعب ظهور دبين قضاء مرض العيون. براس الطلعة عبدو عزو ورا الطحون يعني سألهم لك يا بتهش.
5: English, English, English.
2: كيف بدي ترجم لك إياها بالإنجليزي؟ تعي ساعديني أنت هوني تعي.
0: ولي شو فاكريني ترجمي الحديث؟ بعدين كيف بدي ترجم له ليه اللي يعود هردبني وبد معزو والطحوم وقضع مرجع يوم واخر طلعة كمان بدو عنوانك هوني بأمريكا.
2: عنواني بأمريكا. ايه عنواني بأمريكا.
5: Let me make this easy, ma'am. Do you have a driver's license?
2: No, no, no.
5: Do you have a green card?
2: No, no, no.
5: Do you have a passport?
2: No, no, no, no. ما عنداش لا, no. No, ما عنداش بس.
5: Are you a resident? Are you a citizen? Are you here on a visa? How did you enter the country?
2: ولك تكترش الأسئلة علينا مش عم نفهمك يا حير. شو عم بيقول هيدا؟ شو عم بيقول؟
0: ولك عم بيسأل عندي إذا عندك أوراق.
2: إيه.
0: وكيف فتي على هالبلد؟
2: إيه وشو بقول؟ شو بقول؟
0: إيه أمر الله أنا الترجمين بدي أعمل لك محامي دفاع كمان.
3: رح قليله قليله إنك جيتي لهون السياحة، جيتي لهون فيزة السياحة.
0: إيه سياحة سياحة.
2: بيقولوا سياحة بالإنجليزي.
3: كيف بيقولوا سياحة
0: بالإنجليزي؟
2: سياحة سياحة. سياحة سياحة. كيف بيقولوا سياحة بالإنجليزي؟ سياحة سياحة. عراس لسانك مثل لسانك مثل لسانك بقراها
0: ايه عرفتها عرفتها عرفتها عرفتها
2: عرفتها
0: خليه يروح يجيب القاموس
2: ايه روح يجيب
0: القاموس حط القاموس
2: القاموس هي على الميكروويف جوا بالمطبخ
0: يلا يلا يلا ايه لايكي لايكي ها اي ساعه بدك تعمل الكبه
2: ولك قول لها فوتي وقت الكبه تبعك انت ايه يلا يلا شو
1: عرفت عرفت
2: عرفت عرفت عرفت ايه شو شو شو هي
5: Excuse me, you're a what?
2: A terrorist.
5: A terrorist?
2: Yes, I am terrorist.
5: You're a terrorist?
2: Yes, I'm terrorist from the Middle East.
5: You're a terrorist from the Middle East?
2: Yes, I is.
5: Ma'am, what is the purpose of your visit? How long have you been in this country? Why are you here?
2: Well, I got to cut this last line. I'm not understanding you. I'm here. I may come here. جينا هالبلد وجاي بدي اكتشف. Come here to شو اكتشف بالانجليزي؟ كيف بيقول اكتشف بالانجليزي؟ وين عم؟ وين رحت يا
0: ملاك؟ هاي ملايتها لايتها.
2: ولا كيف بيقول اكتشف بالانجليزي؟ هذيك لقيناها مع شبنيها. كيف بيقول اكتشف بالانجليزي؟
0: اكتشف discovery.
2: Discovery.
0: ولك discovery.
2: ولك فش قهوة منها هالكلمة.
0: ولك ليلو explore.
2: Explore. May come here to explore.
5: Excuse me, what?
2: Come here to explore. أنا بدي روح على نيويورك to explore. على لاس فيغاس explore. على هوليوود explore. على ديزني لاند.
0: ليكي ليلو بدك تروحي على واشنطن زوري.
2: إيه على واشنطن على الوايت هاوس explore. على الكونغرس والله I wanna explore as much as I can والله
5: I see and how soon you plan on starting.
4: Very, very soon. Tomorrow. Bismillah. Tomorrow.
5: So let me get this straight. You've just confessed to being a terrorist from the Middle East, and you came here to put explosives all around the country.
4: Yes.
6: We need a background check on every single person here. We need to monitor this place 24 hours a day. A full report needs to be sent to the Bureau in Washington. I think we may have found the terrorist cell.
5: Ladies, we will be back.
4: يا مشحرة يا ملييف ولك بعد كل هالخطط وبعد ما اقتنعوا ملييف ما عندنا إلا الخطة البديعة.

0: ما بعلمي انت بدك تاخدي دار العراس.
1: ايه ايه بس ما كانش يفوت فيه فستان العرس.
0: ايه
1: جبت مين يفوت فيه؟
0: ايه مين مين مين
1: شو بدك؟ بنت تربتنا مثل تربون الحبا، شو بدك بهالشغله؟ ويه ويها يا عروس فليحيا اللي مربيكي، ايه ويها يا جوهره متمني وين كان مخبيكي، ايه ويها يا جوهره متمني وبعلبه الصايغ، ايه ويها وربحان يا مشتي وخسران يا باي،
2: ايه وهلا حصلتي على اللي ربحني، ايه ويها ويا جرستنا على اللي عملني، ايه ويا عريس العز والرجولي والشباب، ايه ويها امنا لارضي جوزني،
1: ايه ويها معريسك هرهر واهترى، ايه ويها من قدام ومورا، ايه ويها مش حاري لتها العريس، ايه ويها بطلنا نعرفه زلمي ولا مرة،
2: ايه ويها وعروستك كل البشاعة ربا، ايه ويها خلقها وفيها صبا، ايه ويها اللي محيرني يا ابو حسين، ايه ويها من اي مطرح راح تحبها،
1: ايه ويها وحبك حب غضب الرام،
2: ايه ويها بتضرب بهالشكل مثل كيس طحين،
1: ايه ويها وسكري على البيت،
2: ايه ويها يمسي قامر ايه وكراعين دقيق، تلتك منخير وتلتينك شتيق،
3: جو جو جو جو جو جو جو جو اف بي اي.
2: يا حاف يا حاف يا حاف يا حاف على هالآخرة يا حاف، أنا يم حسان عسن ورمح انتهي بالحباس يا حاف.
4: شفتي شفتي
2: لك العالم بتحلب بحياتي، هلا شو بيكون عم يحكوا عني
4: هلا؟ بيقولوا ام حسان عم تلاش ضرب تهري
2: يا مشحر على هالآخرة مع هالسمعة، هون بده خبرية لحتى يجلجوا فيها.
4: ايه وهلا بيكونوا عم بيألفوا قصص وخبريات،
2: ايه وبدل ما يعرفوا السبب الحقيقي اللي وقفونا بصيروا يطلعوا خبريات وإشاعات.
4: ايه الله يجازي اللي كان السبب.
2: ايه الله يجازي، ايه الله يجازي اللي كان السبب. ولا مين كان السبب ها؟
4: مين؟
2: قال مثل ما قال المثل، جيرانكم كنا ومنكم تعلمنا، انتو خططتوا ونحن تحمرنا.
1: انا بقول في شيء غلط، انا بقول
2: ولك حاجة تريد،
1: انا بقول في شيء غلط، مغلطين بالاشخاص. وانا بقول
2: انا بتقول يا ويلك حاجة تريد يعني بقول انا بقول ضليت تقول يعني بقول انا بقول انا بقول لانتهينا بالحبوس، ولك موتيني وحبلتيني وجوزتيني جوزي وجوزي عملتي مرة، وبعدك بتقول يعني بقول انا بقول. قال مثل ما قال المثل، بتحطي جمرة بدية وبتقولي ريحة لحم مشوية.
1: ولك عم قلي أنا شو دخلني؟
2: ولي مش أنت كنت تشوري علي؟ الحق علي اللي كنت اسمع مشوراتك. قال مثل ما قال المثل، لو إذا الكذب بينجي الصدق أنجى وأنجى.
1: طيب شو فينا نعمل هلأ ها؟
2: أنا عارف شو فينا نعمل. قال مثل ما قال المثل، لو بعرف برقي كنت برقي عقرقي.
1: ايه دخلك منا عم تطلع هالأمثال كلها ها؟
2: أنا عارف منا عم تطلع هالأمثال معي على الخاف كنت.
4: إيه
2: والشوع
1: إيه لا على البرد كمان يمكن
2: برداني أنت يا مشحر منفة في متخطيات التسعيني وبعدك برداني.
1: أنا بس خاف ببرد كتير.
2: إيه وأنا بفور دمي يعني هلا ضغطي أنا 25 يمكن. آه ليك إيه تعي نعمل أضراب عن الطعام بلكي بيطلعونا.
1: لا لا لا دخلك أنت أضرب عن الطعام، أنا فيش أضرب عن الطعام.
2: لجعاني.
1: بعدين سمي الموت لجبونا شي ناكله.
2: جعاني لا؟
1: ايه كتير
2: يا مشحه، لو نحدك على تطلعت شي كتفي من كتافي هلا.
1: اخ عشي قرص كبه وشوية حمص وكفتة مشوية.
2: اوه طيب الكفتة.
1: ايه طيب الكفتة.
2: اخ عشي اكلة بامية.
1: ايه طيب البامية.
2: ايه طيب كتير.
1: كيف بتعملي البامية؟
2: انا كتير بعملها، بعملها قلية توم وكزبرة اخشة. ايه طيب. وكتلها بهاراتها وبحط لها حط لها دبس رمان.
1: ايه طيب شحتينا عشي صحن بامية.
2: ايه شطت رايتي لك. بتعرفي يا ام الياس.
1: شو؟
2: ما كانش لازم يحطونا بنفس الحبس انا وياك، صاير عم بهتس بالاكل كتير اني مثلك. صار فينا مثل ما قال المثل، لا تربط الجحش حد البغل، ما تعلم لبيطه بيتعلم نهيله.
1: ايه دخلك انت ومالتينك، دخلك دخلك انت ومالتينك هلكتينا.
2: او لك شو بيكونوا عم يعملوا رجال؟
1: شو بعرفني شو عم يعملوا رجال؟
2: لك يا ابو حسين وينك وين عم تسمعني؟ شو بيك عم بتصرخي؟ شو عم تعملوا انت يا ابو حسين؟
5: عم نتعشى.
4: عجاد عجاد
2: جابوا لكم العشاء
5: ايه جابوا لنا مناقيش بس بالزعتر ايه
4: عن جد
5: ايه وجابوا لنا قطايف بالقطر كمان
4: ايه انا بحب القطايف كتير
5: ايه هلا انا باكل وحدي عنك
2: ايه وبحسين عم ياكل معك
5: بحسين عم ياكل عسل
2: جابوا لك جابوا لنا عسل كمان لك ما احنا مليظينهم جابوا لكم عسل كمان
5: ايه بلع العريس بليله عرس شو بياكل؟
6: بياكل الضرب
5: ايه بلع العروس بتاكل عسل
2: العروس بتاكل عسل يا شحاري لا اكلنا عسل ولا تشحرنا هذيك الليله
4: ليش؟ انت ما اكلتيش عسل هذيك الليله؟
2: اكلت سرمية اكلت عسل ليله الدخله فات لعندي بوصلي من فوق وقال لي تصبح على خير وطب ونام حدي تاني ليلة بوصلي من فوق وقال لي تصبح على خير وطب ونام حدي تالت ليلة إجا بدي بوصلي من فوق قلت له لك شو بيك أبدك شي من تحت قال لي مبلا إذا نزل لتحت على الأبو عش الحمار
6: لك ما قصد بالك انت وياها لك انت بشو ونحن بشو لك تفضلت بخططاتك انت وياها لو وصلتنا لك صرنا بالحبوس بها الاخره اخ ما فيش مثل كذب المثل بيقول الدنيا بلاها وملاها واكثر بلاها من نسيها
4: ايه نحن عارفين رح يصير فينا هيك يا ابو حسين
6: لو مش حق عليكم لك الحق اللي بيمشي ورا مخططاتكم المثل بيقول من طاوع الانيس دفع الطاقم تنى وتليت
2: لك انت كل عمرك تردش على حدا لوين ردت على مشورات ام الياس ها عم مثل معالي المثل جيني بيلعب بعقلتك
4: خلاص كفينا امتيل انت وياه دبحتينا امتيل اليوم
2: لك اخ على جرصتنا وبهدلتنا وقفونا مش عارفين ليش حبسونا مش عارفين شو تهمتنا
4: لك وقفونا لان عرب وشاكين فينا
2: ولك شحاري لطنا نحن العرب لا حكوماتنا محترمتنا ولا حكومات العالم محترمتنا واما رحنا مبهدلين وكيف ما برمنا بضلوا محكوم
4: نبشوني
2: ما خلوا قطعة تياب علي حتى تياب الداخلية بدي نشلحوني إياها كانوا وتروح وحدي وتيجي وحدي وتدسدسني بس في وحدي كانت نايس كتير معي مع إنه أول ما شفتها خفت منها تشوفي شكلها مثل رجال وتشوفي هالعضل ودقة هالتتو وتروح وتيجي وتغمزني وتروح وتيجي وتغمزني قلت أني يلا لكوني منيحة ما عسى تغمزها أنا كمان ولا بعد شوي اجت قالت لي وير فروم يو قلت لها اي لبنانيزي لبنانيزي قالت لي وات وير ار يو قلت لها لبناني لبنانيز قالت لي يو لبنانيز قلت لها ايه لبنانيز وعراس السطح كمان وراس عراسي كمان براد ويا حرام هي عرفتني لبنانيه وشوفي ما احلاها صارت معي يعني بعدين اجت وصارت تعملي لي مساج لرقبتي وكتفي كتير كانت نايس معي انيس من الكل كانت الباقيين
5: اكيد في غلط يمكن في شيء لخبطه
6: يا جماعه ما يكون حدا دازز علينا ما بتعرفيش اولاد الحلال بطار لكن المثل بيقول
4: لك بلا عمتلك يا محسن فلقتنا بلمتين انت ابو محسن اليوم خفينا عمتي
2: بتعرفوا يا جماعه لك نحن العرب بنخلق والخاف بيخلق معنا منعيش بالخاف وبخوينا منضلنا خايفين عكل شي خايفين عحالنا عولادنا عبلادنا عارضنا عحياتنا نهرب منه وهو بيلحقنا هربنا من بلادنا وجينا لهاونة وبس ثبتنا اجرانا وتمركزنا شرف الخاف واجينا ورجعنا نخاف خاف من الايام اللي جاية تخاف على اللي عمرناه وبنيناه بالشقة والتعب يروح يضيع منا بليلة ما فيها ضوء قمر
4: تفاءلوا بالخير تجدوه
2: تفاءلوا بالخير من الشايفة عشي فنجان قهوة هلا عشي فنجان قهوة هلا قدام البيت عنا وصبحية مع الجرات يا والله اشتقت لهالقعدات هيك الحلوة مع الجرات ولتلت الحكي والطبصير يا الله
4: اسم الله عقلبك اللي بيسمعك بيقول صلك سنة طالع على البيت حلك تشتقي له
2: ايه منشتاق للشغلة بس نفيدي
4: والله استهبلت يا ام حسين هلا بتشوفي بعد شوي بيطلعونا ليش نحنا شو عم نمشي غلطان
2: ايه ليكي
4: ايه
2: تذكري هذيك الصبحية لما بصرنا فيها لفاليري مات منير؟
4: أمتى؟
2: كنت راجعة بعدك جديدة من لبنان وبصرني لها وليك بتذكري؟
7: أيكو
2: يا هلا يا هلا شربي شربي
7: كوين رحتو؟
2: يا هلا يا هلا يا أهلا وسهلا الحمد لله على السلامة.
4: الله يسلمك
2: يا عمي لك رأدي يا عمي يا
4: أهلا وسهلا لك خدي سبتلك هي معي من لبنان
2: سلم دياتك لشو معزبي حق
4: ولا ما في شي من إيمتي
2: بش بش بش بش بش بش
4: شو شو بش بش
2: لك شو هالشيك شو هالأنيكة فرجيني شو يا الله يا الله يا الله يا الله برمي برمي يا عمي أنا شايف ناس شيكي وأنيكة بس أشك وأنيك من هيك بعد مش شايفي
4: شفتي شفتي هالحلا كله
2: ولك يا سايبة قديش جايبي معك اغراض من لبنان
4: ولك ولا قطعة هاودي كم قطعة اشتريته من هون قبل ما نزلت على لبنان ليش منشرى شي من لبنان
2: يا هلا يا هلا
4: غلا وكوا
2: يا هلا تفضلي تفضلي
4: مين هالست اللي عندي
2: يه هايدي فاليري مات منير أمريكاني جوزة لبناني نقل على البيت اللي حدنا بغيبتكم انت
4: هاي فاليري ام امليس
7: يس I've heard so much about you.
2: أنا خبرت عنك كتير.
7: Oh, you're not that fat.
4: Fat?
2: عمرك ما تقول سينك.
7: She told me you're as big as an elephant.
4: Elephant?
2: لك أنت عمرك أنت لك هي دم خفيف السيبي. Her blood is light.
7: What?
2: أطلع لوقت ما تقرأ لي عدي عدي هوني.
4: يا
2: اهلا بتصديها هيدي هيدي عنك هيدي
4: ما قلت انه على فين
2: لا لا هيدي هيدي يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا
4: يا
2: اهلا فيك خا خا خا اي والله انه فيدي
4: اي والله والله اشتقت
2: طمنينا انبسطت كثير بلبنان
4: انبسطنا كثير قضيناها شهر فرفشي وشم هوا كثير كثير انبسطت
2: ايه خي خي
4: اي بس شو بدي خبرك بلبنان
2: ايه
4: في ناس طولانين اجريا قد ما بتركض ورا لقمتها
2: ايه يا حرام
4: عليك وفي ناس طولانين ايديها ما بتمد ايدها على الميل العام
2: ايه ولاد الحرام
4: ايه وفي ناس طولانين سنتها وفي ناس طولانين دنياها
2: يا دلي إيه. علي يا دلي
4: وما حدا بيحل ويربط بلبنان الا باذن الشقيقه
2: ايه الله يعيننا علينا هالسوريين ليش نحن اللبنانيين غير الله بيحملنا لك في شي جاش فات على بلادنا الا هبلناه وفل هريب يعني الله وكيلك نستقبلهم ونرصهم ونوجعهم بالبطاطا والبلدورة كله ايه والله بس السورية نحن وياهم غير شكل يا عمي اخوي اخوي سمني وعسل منحب بعضنا كتير ومعلقين ببعضنا كتير نحن معلقين برقاب ونهن معلقين بخوانينا يعني ايه والله اخوي ونضمنا اخوي وإذا نحن نسينا بذكرونا هني بيقولونا نحن شو بنقوله أخ أخ أخ
4: أخ أخ خلص شو بدنا بحكي السياسي
2: إيه يلا شو بدنا
4: السياسي
2: مع إنه نحن العرب منخلق والسياسي بتخلق قدامنا خبروني جارتنا أم محمود فلسطينية عنا بالضاحية خبروني من مدي كانت عم تولد شي إنه هالولد طل راسه هالصبي طلع باللي حواليه وسألهم قال لهم مين إجا رئيس وزراء بإسرائيل قالوا له شارون قال لهم ولي وفات وبطل يطلع لا بحليل لا بحرام إنه هالصبي كان يطلع إجوا الحكمة إجوا المرضات وهالصبي متمح الجوة وفي هونيك ضابط مخابرات سوري بالمنطقة عرف بالقصة إجا عند أم محمود وعرض خدماته عليها وقال له لك يا ست ام محمود نحن بالخدمه بعدين وقف بيت بطنه هيك وقال له لك اطلع اطلع يا جبين نحن لا شارون ولا باي باي شارون بعد بخوفنا وهالصبي متيز جوا متنحر وبدوش يطلع اخ شي عم عصب الضابط الصوري وقف هيك قال له لك اطلع اطلع ولا بفوت هنا هلا بطلعك بالاول قالت ام محمود دخل جرك دخل جرك خلي الصبي يطلع لمحلق لحاله مش مستعجلين عليه انتم فتوا الله ما بيعود يطلع
4: ايه يلا ليكي شو عملتوا انتوا بهالصيفيه رحتوا لشي مطرح
2: ايه انبسط ونزلنا على كفالونيا
4: لوين
2: على عرش ابن خيي
8: على كاليفورنيا.
2: ايه على كاليفورنيا. إيه
8: كاليفورنيا حلوه كثير.
2: هي رحنا على عرش ابن خيي لابو حسين قضينا شهر هنيك. إيه انبسطنا كثير. إيه
8: اكيد انبسطنا. إيه حلوه حلو كاليفورنيا.
2: في كاليفورنيا كلها طقسها حلو وبتشبه لبنان كثير، لك شبع إيه الجبال وهالوديان كثير كثير انبسطنا. إيه
9: بعرف انا.
2: وهناك انتبهت شغله، إيه كثير بيحكوا باسبانيولي.
8: إيه مزبوط بعرف. إيه في كثير.
2: وكل اسامي الضياعه بتبلش بالسان. سنة دييغو، سنة برونو، سنة هوزي، سنة فرانسيسكو، حتى أبو حسين صار يعطوله سنة بابتش أو نيك.
8: عن جد؟
2: إيه. لما ينزل يسوق على هالطرقة تشوفيش إلا الشوفارية تمد إيديها من الشبابيك وترفع أصبعها من الصاني وتقول له سنة بابتش، سنة بابتش. تخميني هونيكي هاكي بيسلموا باسبانيولي بأصبع واحد.
8: هم حدا بيسلم على حدا.
2: ايه ايه ما حدا بيسلم على حدا هون.
8: ايه
2: ايه كملينا شو عملتوا بلبنان خبرينا لشو. وين كنتي بالحديث؟
8: ليش انت بتخلي حدا يحكي؟ كنا بالحديث، كنا عم خبرك عن مشواري على لبنان.
2: ايه طولتوا بلبنان.
8: قولك ايه ما رحنا على فرنسا، على ايطاليا وبعدين على فرنسا.
2: على ايطاليا؟
8: ايه
2: شغلك بايطاليا مش ابنك بفرنسا؟
8: ايه هو اخذنا على ايطاليا يفرجينا عليها.
2: وحلوه ايطاليا؟
8: ايه حلوه كثير كثير كثير، بتاخذ البرا منيها ارني ارني.
2: خي
8: حتى رحنا شفنا البابا كمان.
2: ليش المرحوم بيك بعده طيب؟
8: لك البابا، البابا تبع الكنيسة بابا روما.
2: هذا اللي بيلبس دشتيشة بيضة وبيحط طقوس على راسه.
8: ايه هو
2: هيدا بتسموه البابا.
8: ايه
2: ومرته شو بتسموها؟ الماما.
8: لك هيدا ما بيتجوز، بيضلوا بتول كل عمره، ما بيقرب على النسوان.
2: بتول بيقربش.
8: ايه بيقربش على النسوان.
2: شوفي البابا اللي عندي انا لكن. عادمتي لو عندنا بالاسلام بيحطوا بابا، لك بحسين بيطلع اهم بابا. ما علينا، شو بيشتغل البابا؟
8: لك هيدا خليفة مار بطرس.
2: خليفة مين؟
8: مار بطرس اللي معه مفتاح الجنة.
2: هلا مار بطرس وحده معه المفتاح؟
8: ايه
2: ولي بلكي ضيع. شو بتعملوا بضلكم برا؟
8: ولك تخلك انت وهالحكيات، ولك كيف بده يضيعوا؟ ها كيف؟
2: ايش بعرفني؟ قالوا لك اني بعرف يعني بمار بطرس، وش بعرفني؟
8: ليش انتوا بالاسلام مين معه مفتاح الجنة؟
2: نحن بالاسلام كل مين معه مفتاحه، نفتحه من فوق. Want more coffee?
7: No thanks, I'm all set. Are you going to read my cup today?
2: Eh, طب الفنجان هون، طب يلا.
7: What?
2: طب الفنجان هون، طب معلمتك امبارح، طب.
7: What?
2: ولك طب هالسلمائي. شو كيف بيقولوا طب بالانجليزي؟
8: Bend over.
2: Bend over.
7: Excuse me?
2: لك هيدي يا عم بدها هيدي القصة. يا عطية لا بيفهم علينا الإنجليزي ولا بيفهم العربي هاولي. أخي
8: يلا عملتلك طولي بالك علي. شو
2: وبعد أطاليا وين رحتوا؟
8: رحنا على فرنسا، كين صار وقت مرجان ابني تخلف
2: وولدي.
8: إيه؟
2: شو جيبت صبي إن شاء الله؟
8: لا
2: شو جيبت لكين؟
8: حزاري.
2: هلا وقت حزازيرك
8: ولا شو بدها تجيب؟ جيبت بني.
2: جابت بيه. ايه الله يخليله.
8: خليلك ولادك يا رب.
2: شو سموها؟
8: سموها اسمي.
2: سموها أمليير.
8: لك سموها اسمي بولين. سموها أمليير.
2: بولين. ايه ايه بولين يا عمي. طربوش بيك معلق براس التوتي بالزمان لما سميك بولين. فرنساوي أصلي يا عمي. كل اللبنانية أصلي فرنساوي. لكن all Lebanese French background. يعني بدك تقولي نحن والفرنساوية two asses in one underwear.
8: شو عم تفهم عليك؟
2: هيك هيك لشفت لك الفنجان هيك يا والله حلوة. انت لك مي ريد عربي امليس ريد انجلش. اوكي
7: اوكي ذاتس فاين.
2: يلا ترجمي لي عندي مرت الماضي ما كنتش تفهم علي. لي فنجانك حلو.
8: يور كاب از سويت.
2: مليان حكي.
8: فول اوف توك.
2: قدامك طريق.
8: فرونت يو رود.
2: طريق طويل.
8: هاي واي.
2: هكي وخدت الطريق عندك هكي قط شرير.
8: يو هاف مين بوسي. بوسي كات.
2: وهالقط بتمه حكي.
8: In his mouth talk.
2: وبيحكي بالعفا.
8: Talk about ass.
2: أفاك أنت.
8: Your ass.
2: وأنت رح تتضايق.
8: You upset, upset you.
2: بس أنت ما بهم.
8: You don't care.
2: لأنه أنت قلبك أبيض.
8: Because your heart white.
2: وصدرك واسع وما بهمك.
8: And you have big boobs and you don't care.
2: لك يا عندك طاقة.
8: You have hold.
2: لا والله طاقتين طاقتين.
8: Two holes.
2: طاقتين فرج.
8: Two holes of شو الفرج. Two holes of relief.
2: بعد إشارتين.
8: After two stop sign.
2: رح تشوفي حمامي راسه كبير.
8: ما بعرف ايش
2: هي. يلا يا بني مليها. يلا مش راح تشوفي شيء. يلا بكفيك الحكي. اطمري هون حطي الفينجر. يا
7: وات
2: حطي الفينجر مثل ما هذيك المره.
7: وات
2: ولك فينجر ذا كاب. اريد اطك من الطه. لايك انت بدك تقدمي على خطوه وعدني مش متاكده منها لان هيك حاطه اجرب هالجهه واجرب هالجهه.
8: Soon you will have your legs widespread.
7: What? Oh my god, you people are crazy. Oh my god.
2: لك وين رحت رجعي؟ لك وين رحت رجعي؟ لك رجعي يا بلا رجعي. احنا كنا عارفين هيك رح نوصل لها.
8: لا والله مش عارفين رح نوصل لها. مثل ما بيقول المثل ما اطيب من الشاورما الا دجاج ودوب.
2: بس حودك. لك انت بشون احنا شو بعدك عم تهتي بالاكل انت؟
8: شو بدي اعمل جوعاني.
2: جوعاني ولك استغلي هالفرصه بدلك قاعده هوني. يلا بلكي بتضعفي شوي. ما اسمك انت عم تعملي رجيم؟ خليكي على الرجيم.
8: ليش ما كانش يمشي حال الرجيم؟ جربت الرجيم وما صبر.
2: والله
8: ايه.
2: ليش شو كنت عم تاكلي بالرجيم؟
8: كنت عم باكل خس.
2: خس وحده؟
8: ايه بس خس.
2: وبيشبعك الخس؟
8: ولك كنت عم باكل خمس خسات
2: بنهار؟
8: لا على الواقعه.
2: يا مشحره ولي خمس خسات بيشبعوا حصانات. كم وقعة بتاكلي بنهار؟
8: يعني إذا مش جوعاني خمسة.
2: خمس وقعات؟
8: إيه.
2: خمس وقعات وخمس خسات، خمسة بخمسة 32 خسة. وليا مشحرة أنت فلتوكي بحقلة خس. بتهمشيها كلها بجمعة يعني.
8: يقولك وقفت الخس وعم جرب طريقة تانية.
2: شو طريقة شو عم جرب؟
8: عم باكل نص وقعة.
2: كيف يعني؟
8: يعني باب لف الساندويشي وباكل نص.
2: ايه
8: بعبي صحن الطبيخ وباكل نصه. بطلب المطعم بالاوردر بالمطعم وباكل نصه.
2: ايه وزبطت معك يعني عم تزبط هيك؟
8: لا ايه لا.
2: طيب اذا طلبتي لك شيء اوردر
8: ايه؟
2: بالمطعم
8: ايه؟
2: وكان الاكل طيب كتير
8: ايه؟
2: تقدر تهدي حالك ما تكليش الا نصه.
8: ايه ساعتها بطلب اوردرين.
2: يخز العال عنك. ايه معلوم راح يخس وزنك معلوم. خ انت بشو نحن بشو. قال الناس بالناس والقطة بالنفيس. قال لنا بكره بنصير من شعوب العالم الاول وبيصير معنا الجنسيه وبنصير امريكان. آخ وبتصير أمريكا تشد الضهرنا والله لو عارفين رح ننتهي هيك بالحبوس كنا بينا ببلادنا مش أحلالنا والله.
8: بتذكر لما أخذت الجنسية قداش عيدتي؟
2: معلوم قداش عيدنا وزلغطنا وقلنا هاويها يومتها.
8: ايه وعزمتينا على الغداء وطعمتينا ملوخية وكبنية وحليتينا عثمانية كمان.
2: ايه ايه ايه
8: ايه ولا تفرجينا انك أمريكانية طعمتينا أمريكان تشيز كمان.
2: ايه ايه ايه يغسل عن عنك ولا تنسي شيء ولا تنسي شيء بالأكل. آخ يومتها قداش انبسطنا وزلغطنا ورقصنا.
8: ايه وقداش رقصتي وهيصتي وزلغطتي
2: قداش قلنا هاويها. ايه

0: finally served two citizens behind the nation. We have from the bottom of my heart, I kindra to you. We have kindra for you, last with the nation. مبروك يا محسن مبروك
1: يبارك بعمرك تفرح يا مير وليك تأوريني أنت
0: فرجيني لشو
1: لايكي لايكي لايكي لايكي لايكي
0: يا عمي هالورقة شو بتغير الشواشي
1: معلم رحنا من هوني كنا من الشعوب العالم التالت رجعنا صرنا من الشعوب المتحضرة هلا تحضر يا ابو حسين نتحضر
2: لك يا ابو حسين هلا نحن صرنا امريكيين وصار لازم نتحضر وصار لازم نجدد ونبدل
1: لاني مني وعلي ناوي جدد وبدل
2: انا اول شيء بدي اعمله بدي جدد شبيبي واعمل اللي ما عملته بزميني
1: يا فرحتك يا ابو حسين يا فرحتك يا ابو حسين لك سمعتوا هالسمعه بدي يجدد شبابه ويعمل ما عمل بعد زمانه يا فرحتي ولك يا ابو حسن يا ابو حسن يسلم لي طولك عشط الباحث زمان

0: رحم انشف خيرو دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم. لك يا ابو حسام بدك تتحضر تحضر، انا بوقفش بطريقه إيه؟ انا بدي اتحضر كمان. انا لك عندي شروط وبدي تنفذ لي اياها، ولا بضلك وشلحك نص اللي معك. انا شنطه امريكانيه هلا، بدي لك تشتري لي سياره، بدي اياها سياره كشف، وبدي تجيب لي كمبيوتر، وبدي تجيب لي تليفون له انطين كبير، وبدي كمان تجيب لي كمبوي لالعب فيها.
1: ايش شو وبدي... ايش شو ايش السياره؟ لك انا ما معيش حق دوليب. شعولي بشيلك حمار
0: ولا شو بدي بالحمار؟ ما عندي واحد.
2: انت عندك حمار؟ ولا شو تخبي علي انه عندك حمار؟
0: لا والله ذكرتني عندي حمارات.
1: يلا ليلي يلا ليلي امشي، موضوع السيارة شلي من بالي.
0: طول
1: مشي ليلي
0: طول بالي. أنا بعد ما خلصتش شروطي هون
1: هكا لسه بنحكي بشروطك على الطريق. يلا يعني الليله محضرك مفيشه.
0: حكيمتك شو؟ مفيشات شو محضر لي يا ابو حسين؟ انا بتعرفني بحب المفيشات.
1: اذا نروح نحتفر الليله الليله
0: ايه؟
1: بدنا نروح نتعشي برا
0: ايه؟
1: وبعدين بدنا نروح نعمل شيء غير شكل النزامين ما عمل لي.
0: يا فرحتي يا ام حسين. ابو حسين فيناش نروح نعمل شيء غير شكل قبل العشي؟
1: لا لا انا بحبش اروح على السينما ومعدتي فاضي.
0: على السينما وش حاري لطك ولطنا؟ بدنا نحتفل بالسينما. لك متنا وعشنا لاخذنا هالجنسيه بدك تحتفل لي بالسينما؟ ولك انا صرت امريكانيه وصارت امريكا تشد بظهري كله. ويا فرحتنا ويانكي دودل كيفي دبو يانكي دودل داندي mind the music and the step and with the girls be handy.
3: يانكي دودل one two three riding on a pony stuck a feather in his head and call it a macaroni.

0: ايش هالمسخره وهالبهدله هيدي؟ لك انا بدي وكل اكبر محامي بهالبلد وتشك عليهم.
1: طول بالك يا عمي، رح توكل اكبر محامي بس لمرت عمي.
2: شو؟
1: مرت عمي مصرحه ومعترفه للاف بي اي انه هي ارهابيه وجاي تعمل عمليات وتحط متفجرات بالبلد.
2: ام حسين
1: ايه، ونبشوا لها ملفاتها من هار نزلت فيه من بطن امها لليوم.
0: انا كل عمري اقول انه هيدي شكلها بشكل انسان طبيعي.
3: مجنونه انت، لا تحكي هيك حكي. شو مجنونه؟ بدك تحكي هيك كيف؟
4: بدك طول بالك، طول بالك يا ابو حسين، لا نفهم شو القصه.
1: حاطين نقطه عليها انه هي معترفه.
3: معترفه؟ لك انت تعترفي كيف؟ ما بتعرفي تطبي على السربيه لسانك بحلقك، كيف تعترفي؟
0: بقول لك طول بالك، طول بالك شوي يا عمي، يا عمي في شيء لخبطه، في شيء غلط.
5: اعطيها تقطع هالحكي، مشي لينا مشي يا مرا، هيدي بيجيش منها الا المصايب.
0: بقول لك يا عمي والله في شيء لخبطه، في شيء غلط. هلا بنطلع بنشبنا شي محامي، طلعوني من هون هلا بنشبنا شي محامي.
1: طلع عقلك انت، ما في، انت رح تبقي هون ونحن بنشوف شو فينا نعمل.
3: يلا يا جماعه، يلا لايني، يلا
5: لايني.
0: ولك لا لا، وين رحي؟ وين رحي؟ وتركني وين؟
5: انا بشتركك، انا قلبي يلا حكم معي.
6: ايه، ونحن عقلنا وفقارنا وقلبنا كله رح يكون معك.
3: بدنا نروح نشوف شو بدنا نعمل. ما تخافيش، ما تخافيش، مش رح نتركك. بس تعرفي شو؟ قعدتك بالحبس كم يوم مش بطالة خاطري. ولك يلا يا جماعة، يلا لين. ولك يا بحسين، يا شرف، يا ملياس، يا ملياس. ولك كيفيلكن عاد بتروحوا تتركوني؟ أنا محسن، كلكن بتعرفوني أنا مش إرهابية يا جماعة. لك يا عمي هذا ظلم، هذا ظلم، عم يتجنوا على

طالبوا بإجبار الحقيقة ورفع الظلم عن الشعوب الكادحة من أنغولا إلى كورا بورا. إن الشعوب العربية

Don't believe me, don't believe me.

0: ييه شو اشتقت لك يا ام حسين؟
1: اني ما اشتقت لكش، يقطعك انت واللي بعتك. ولي ويكن ويكن يا بلا ضمير يا بلا احساس، ولي ويكن اللي سمعت الصراع دي حوني ما حدا سألين عني. ويكن
0: وليك تولي بيلك يا شيري،
1: شرشرك بلعون اللي يعميلك خلقتك ان شاء الله. ولك وينكم؟ ولك ليش ما حدا عم يسأل عني ها؟
0: ولك ما حدا فاضي كلهم معجوقين.
1: خاف حدا مو شيء؟ حدا صار له شيء؟
0: لو
1: بحسين بحسين صار له شيء؟
0: ما حدا بيشي كلهم بالخير.
1: طب أفراحي شيء؟
0: ما حدا بيشي كلهم بالخير.
1: لك أنا مش عم يجي يسألوا عني ها؟
0: ولك مش فاضيين كلهم معجوقين.
1: ولك حدا مش إللي مو شيء؟ إللي خبريني بحسين صار له شيء؟
0: لك لا
1: طب أفراحي شيء ميت.
0: بحسين بأحلى حالاته لا تهكلي همه.
1: لكن ليش ما يجي يسأل عني معك؟
0: ولك مش فاضي عنده مقابلة. بس بعت لك موسي تاني.
1: ايه موسي تبوسك العافية تضربي بش فتير ان شاء الله. بعت لي موسي بحسين ها؟ مقابلة شو عنده بحسين؟ ليش راح قدم على وظيفة؟
0: لك لح مقابلة على التلفزيون. شو هيك بيهتموك بالإرهاب؟ انت شو بدك بهالشغلة؟
1: مقابلة على التلفزيون كرمال شو؟
0: كرمال قضيتك. شو هيك بيتهموك بالإرهاب؟
1: هلا بحسين بحسين تبعي صار يطلع على التلفزيون.
0: وليك بحسين تبعك صار جوص القضية من تلفزيون لتلفزيون ومن مقابل لمقابلة.
1: طيب وحسين حسين وينه ابني؟
2: مش فاضي يمي مش فاضي، بعت المحطة بعد ما رجعت من لبنان وتفرغت لقضيتي.
1: بعت المحطة؟
2: ايه
1: باب رزقك.
2: انا شو بدي بالمحطة؟ انا صار عندي بير بترول.
1: ولك شو عم تحكي ولي؟
2: ليك يمي انت هلا صرتي باب رزقي وقضيتي صارت باب رزق الأكتار.
1: ولك منيش عم بفهم شو اللي عم تحكي.
2: مش فاضي مش فاضي أنا هلا، بعدين أفسر لك. مستعجل رايع على المطار لأستقبل وفد العربي.
1: الوفد العربي؟
2: إيه يا البعتين وفد عربي كرمال قضيتك. شو هيك بيتهموك بالإرهاب؟
1: هلا العرب اتدخلوا بقضيتي.
2: معلوم العرب كلهم اتدخلوا واستنكروا وتظاهروا وعملوك بطلي كمان، عم يبعثوا مصاري ومساعدات وخيام وبطانيات وكياس رز وطحين.
1: ولي خيام وبطانيات لشو؟
2: دعما لقضيتي.
1: ايه
2: مش عم توصلن الاخبار مزبوطة.
1: ايه
2: فمفكرين انه ام حسين منطقة منكوبة.

0: وشعبه ميت من الجوع.
1: طيب وهل مساعدتك لي عم تجي كيس الطحين والرز وعم تحطيها وعم تقول عم تحطوها بالكراج وكم جيب لي فيران وصلصين؟
0: لا لا لا يمي عم نبيعهم كلهم ولو تشوفي يمي حسابنا بالبنك ما اكبر وصار.
1: طيب طيب هيدا الوفد اللي جاي
0: ايه
1: كلمات شو جاي؟
0: دعم الله صمودك بالحبس ما كلنا داعمينك.
1: ولا كيف عم تدعموني ها؟ كيف عم تدعموني أنا مقبورة هوني بالحبس ما حدا بيسأل عني لما كل يوم عم بتبهدل وتشرشع وإهانات وتحيات كيف بتكون عم تدعموني ها؟
0: ايه شو بعرفني احنا داعمينك بالحكي ايه
1: هيدا اللي شاطرين فيه نحن العرب ندعم بالحكي قد ما دعمنا بالحكي ما عاد حدا يسأل عنا لما بنحكي.
0: ايه شو بعرفني يمي هيدا الوفد وجاي لعنا
1: وهيدا الوفد ما بدكم تستقبلوه طقم الصالون عنا عتيق وبجرد.
0: لا لا لا لا ما بي وشيرن اشتروا ثلاث صالونات جديد.
1: ثلاث صالونات؟
0: ايه ثلاث صالونات.
1: لشو عنا الباك بيساء يعني وين بدو يحطوه؟
2: ايه ونقلنا على بيت جديد بمنطقة رفع بيت كبير.
1: نقلنا من بيتنا؟
2: ايه
1: ولي مين قلتلو تي انت يا انو لاني؟ ولي لشو تنقلو كرمال شو عم تنقلو؟
2: كرمال قضيتي.
1: ولك فلقتوني بهالقضية. لك أنا مش عارف بعد شو هي هالقضية.
2: أنا ما أدري تعرف شو هالقضية. نحن عم نزبط كل شيء.
1: شو اللي عم بتزبطوه ها؟ رحتوا من هون وقلتوا لي يم حسين لا تكلي الهم ونحن بنظبط كل شيء. ولي سبعة منتشر هون قاعد وما حدا عم يسأل عني.
2: ما عم نفضى، ما عم نفضى، شو بدي أقول لك؟ شو بدي أقول لك مش عم نفضى؟ من اجتماع لاجتماع، من مظاهرة لمظاهرة، من مؤتمر لمؤتمر، شو بدي أقول لك؟ الجرايد، الإذاعات، التلفزيونات، وفود رايحة وفود جاية.
1: لك هون كل النشاط.
2: كلمة لقضيتي.
1: ولك فلقتوني بهالقضية. لك أنا لحد هلأ بعني مش فاهمة شو هي هالقضية. أنا كل اللي بدي أفهمه أنا لأن تبدي ضلني هان كيف بدي أطلع من هان؟
3: بدك تبقي لك هون كيمياو بس نحنا أمنا لك على الحبس اللي بدك إياه حتى جبنا لك فرشة جديدة.
1: إيه طيب إيه. طيب حددوا لي شي موعد بالمحكمة يا أبو الياس.
3: المحكمة كل ما حددت موعد نحن عم نأجله.
1: لك ليش؟
3: من أجل الصالح العام.
1: طيب حكيتولتو شي محامي؟
3: لا لو بتشوفي كم محامي صاروا جايين وعارضين خدماتهم وكله ببلاش.
1: ايه طيب طلبتولتو من شي؟ ليش ليش كله ببلاش يعني هيك بدون
3: بيت من عزل قضيتك شو هيك بيتهموكي بالإرهاب؟
1: ايه طيب طيب طلبتولتو من شي حامي حامي يمسك القضية؟
3: شو بدنا من المحامي؟ المحامي بينزع لنا كل اللي عملناه.
1: طيب يا عمي أنا فيكنش تدفعوا كفالي لحدا يطلعني من هوني؟ أنا كيف بدي أطلع من هوني؟ ها؟
4: ما حدا بده يطلعك وما حدا من صالحه يطلعك. انت صرتي القضية والقضية كبرت والمستفيدين منها صاروا كتار. انبسطي وفرفشي.
1: انبسطي وفرفش عشو ها؟ عشو
4: انت صرتي مشهورة قرايبك بالميات واصحابك بالألوف. طالما انت باقي هون طالما القضية ماشية.
1: ايه والحل؟
4: ما حدا بده حل.
1: وحريتي؟
5: حريتي كم حسين طنجر الطبيخ كلنا عم نمد ايدينا وناكل منها وكل ما اكلنا كل ما مدينا ايدينا اكثر واكثر.
1: ولا شو اللي عم تحكوا يا بلا ضمير انتو؟ ولا كل واحد همه نفسه واني قاعد يظلم هوني بالحبس.
5: لك يا ام حسين ما حدا همه اذا انت قاعد يظلم والله هون ولا لا. ايه كل مين بده يعمل مصلحته.
2: انت صرت القضيه وفي ناس كثير عم يستغلوها.
3: في صار جمعيات ومنظمات ومؤسسات عم تحكي فيكي
0: ومؤتمرات عم تنعمل كرمالي
4: والكل عم بيطالبوا يشوفوكي برات الحبس
0: وبالعلن بيطالبوا بشي وبالمخفي بيطالبوا بعكسه.
2: انت صرت القضيه والحل ما بقى بايدنا.
1: لك عني عني عني عني بدي حل لهالقضيه.
5: اذا انت بدك حل لهالقضيه يا ام حسين أهلك وولادك ما بدهن
4: أصحابك وجيرانك ما بدهن
3: صاروا كتار اللي ما بدهن تتدحل هالقضية.
1: لك أنا بدي حريتي.
0: لك يمي حريتك قضيتك كرامتك عنفوانك هيدا كله صفصة بتحكي. بدك تفهم شغلي يمي طالما أنت بالحبس طالما كلنا عم نستفيد
2: وخلينا نستفيد شوي
0: ونحن سنحاول وبكافة الطرق إيجاد حلا عادلا لقضية أم حسين التي مست قلوبنا جميعا في الصميم. والسلام عليكم وكل قضية وانتم بخير.
1: ولك عني بدي اعلي صوتي وارفع صوتي خلي كل العالم يعرفه. بري انا بري بري بري بري انا يا سيد العالي بري بري بري
6: انجلش انجلش.
1: لك I've been telling you إلي ساعتين انجليشيتي نو جود. أم الياس نابرتي إنجليزيتها أحلى Can we ask for her assistant?
7: I suppose.
1: تعي ساعديني انت شوي هوني حاج قاعد هوني
5: ساعدني ساعديني ساعدك من الاول فهمتي له الله هالقد بعدين ليش ما سالتيش شارون ساعدك اياه بالانجليزي
1: بديش جملتها يقطعها هي وكبرتها ان شاء الله
7: So what do you have to say?
5: شو عندك تقولي له؟
1: انا ما عندي اقول له شيء إذا هو عنده شيء قوله ولا خلينا نفل يلا
5: ولك بقي هالبحصة فحمتي له قلبه لهالقاضي
1: ولك كداش قلتلكن وكلوا لي شي محامي ليمسك هالقضية
5: ولك قلني لك مجلس العائلة قال ما بدنا محامي
1: إيه طيب شو بدي قله هلأ لسيدنا القاضي
5: أنا بقول إيه قلي له بتفضلي تروحي إعدام على إنه يحبسوكي مقبل
1: شو هالحكي
5: وقلي له بتفضلي كرسي الكهرباء على الجاز تشامبر لأنه كرسي الكهرباء موتتها أسرار
1: تعتقديش المؤبد أحلالي أنا يعني
5: لا لا لا الإعدام أحلى بالإعدام بتصيري بطلي شهيني وبصير عندك ذكرى
1: ولا ما عندي ذكرى
5: ولك لا ذكرى ولي ذكرى سنوية وبصيروا يعملوا احتفالات ويروحوا زوروا قبرك ويحطوا لك أكاليل ورد عليها فالإعدام أحلى
1: إيه
5: إذا رحتي مؤبد بتخدري
1: إيه
5: وبتموتي بالحبس وما حدا بيسأل عنك
1: تعرفي يا ملي
5: إيه
1: وحق الله بكرة لأطلع من الحبس
5: إيه؟
1: لروح استأجر لي 4-5 رجال يضلوا يدقوا فيكي قدر لتصير لحمة كفة ولك شو بكي؟ ضليتك تقولي علي بقول علي بقول لقعدتيني بالحبس 10 أشهر هلا عم تقولي له قولي له قولي له تقولي وينك إن شاء الله
8: سايلنس
1: سايلنس أنت تركب البيلك علينا شوي
8: This is my courtroom Make up your mind
1: ها؟ huh?
8: What? Do you plead guilty or not guilty?
5: Guilty.
1: نحن شعب من عمر ما من خرب
5: مين وينو تيرورست
1: لا تشوفوا القش اللي بعيننا وتنسوا الحطب اللي بعين غيرنا
5: وينو تيرورست
1: ايه الشعب اللي بيقاوم ظالمينه هيدا شعب بطل مش شعب ارهابي
5: وينو تيرورست
1: تظلمونا وبس نرفع ايدنا لنرد الظلم بتتهمونا بالارهاب
5: وينو ترس؟
1: ايه تجميل يا
5: ترجمين ايه كلمة عم ترجمين
1: قليلو نحن شعب من عمر ما من خطر
5: ايه ولك ما قلتيها هاي قليلو شي واحد يغيرها
1: قليلو ياه مرتين يوديتي ورابع خلي يارك من نحن نحن شعب وين ما منروح منبني مصالح ومنفتح مؤسسات ومنرفع راس بلادنا بالغربة ولك خلي يطلع يشوف جنى هالعرب جنى إيدايا كيف عم يزدهر عم يزهر بنيات وعمار وازدهار ولك خلي يعرف مين نحنا
5: وينو تيرورس
1: ايه اغتصبوا بلادنا وأكلوا خيراتنا ودبحوا أولادنا وهتكوا أعراضنا وشرشحونا وبهدلونا وهجرونا وبالنهاية قال نحنا الإرهابية مش هن
5: دم تيرورست
1: ايه دم يفور على قلبه بيقتل قتيل وبيمشي بجنازته
5: دم تيرورست
1: صار فينا مثل هذيك القصة يا سيدنا القاضي وقعت الفارة من السقف قالت للبسي الله الله الله الله الله قالت لو اخلص منك وانا بألف خير من الله
5: دم تيرورست
1: لك يا سيدنا القاضي يا سيدنا القاضي نحن شعب يا سيدنا القاضي عنا كرامة وعنا شرف ولك لا رويحهم أغلى من رويحنا ولا أولادهم أعز من أولادنا ولا عيالهم أهم من عيالنا
5: دم تيرورست
1: لايك يا سيدنا القاضي نحن شعب منقاوم الصاروخ بحجر بس بالنهاية حجرنا اللي رح يغلب لأنه بتاريخ البشرية ما في قوة قدرت توقف بوش شعب مستقتل لحتى ينال حقوقه
5: دم تيرورست
1: ايه يا سيدنا نحن المظلومين يا سيدي والظلم بيولد قهر والقهر بيولد يأس واليأس بيولد غضب والغضب بيرجع يا سيدنا القاضي بيولد ظلم من جديد ومنخلص من دوامي ومنعلق بدوامي اليأس ما بتلومه يا سيدنا القاضي اليأس بيقوم بأعمال يأسي وبلادنا عم تخرج يأسين
7: شو يعني يأس؟
1: يأس اليأس يا سيدنا القاضي هو Do you speak Arabic?
7: أي شوية
1: وش حاري لطك ولطك. ولقول من الأول فحم قلبها من اليسو يا عم ترجم لك الإنجليزي.
7: أصلي عربي.
1: أنت أصلك عربي؟ لك أنا أصلي عربية. لك يهت عن عراية. كازن أنا وإنت كزازين. What's up, cuz?
7: Jiddo, Jiddo and Sito, Ijo Minam Bled.
1: Eh.
7: Ahli Khul Ohaun.
1: Eh.
7: Anna born home.
1: Eh.
7: Bafham Arabi.
1: Eh.
7: But no Ahki Ktir.
1: Eh. Look, let's find the books of Ahlak al Arabi.
7: Kanu Yadhaku.
1: Eh.
7: Alayi.
1: Eh.
7: Bas Ahki Arabi.
1: قلت يا الله يسامحن الله يسامحن
7: بطلت احكي بدين
1: لك شفتوا الله شو بيحبنا بعتنا القاضي ابن عربي يتوصف فينا لك كيفك يا خالتي كيف حالك يا عمري كيف حال العيال كيف الصحه كيف ولي ام مسلم على ربي الطيب حسين ام مسلم على شفت يا سيدنا القاضي هي انت العين هيدي شو بتخرج بلادنا أشخاص مثل حضرتك منرفع راسنا فيهم منقول هولي هن العرب وكيف ما برمت يا سيدنا القاضي هوني كيف ما برمت بأميركا وبهالمغتربات كلها بتلاقي أشخاص مثل حضرتك يا سيدنا القاضي هوني
7: أنت بتحبي أمريكا؟
1: أنا بحب إيه كيف لكين يا سيدنا القاضي؟ نحن شعب منحفظ الجنيه ما منشرب من البير ونرمي فيه حجر هالبلاد استقبلتنا وفتحتنا قلبها وإلى فضل علينا وأولادها وصلنا نحن منا وهي منا ومتنا وعشنا لحصلنا على جنسيتها خلينا نحكي بالحق يا سيدنا القاضي لو بلادنا قدمتنا اللي قدمتنا اياها البلاد ما كنا كلنا جينا لهون يا سيدنا القاضي بلاد قدمتنا كتير كل خيرات وعم تقدمنا هلا هي بتعطينا من جهه بتخوزقنا من تاني جهه هيدا موضوع تاني هالبلاد كلنا منحبها بس سياستها ما منحبها
5: دم ترست
1: يا الله يعطيك على تعبك بعدك عم ترجمي
5: ليش؟
1: روحي روحي دمي هونيك ما طلع القاضي كازم من كازا زينا
5: عجب
1: ايه روحي روحي روحي قدي هونيك لك يا سيدنا القاضي انتي خبيت الماضي رحنا اني وهوني بحسين رحنا صوتنا للحزب الجمهوري وجرج بش والله لو عارفينه رح يطلع هيك إنه صوتنا لهيدا تبع مونيسكا شو اسمه مونيكا مش أحلينا كين
7: ليش ما يبعجك بوش
1: يبعجك البعج العجيب بوش يبعجنا
7: يعجبك
1: يعجبني هلا ستعرف تشأهلك كم يضحك عليك لما تحكي العربي ايه يعجبني بوش أني بوش بيعجبني بس هالحوصة اللي حولاه أبتعجبنيش هذا رامسفيلد ريتو مايكو بدي أرحلن إن شاء الله وكندليزا راس يقطع على هالشكل وديك تشيني شو هالدك وهالتعتير
7: You know حبيبي أو President أو Vice President؟
1: ها؟ شو؟ What؟
7: You know حبيبي أو President أو Vice President؟
1: حبيبي الكرازين حبيبي إذا حبيبي بحبه يعني إذا اللي أنا جورج بوش بحبه بس هذا الدك شيني بحبه شو هالدك وهالتعتير هذا شو هالدك وهالتعتير
7: أنا اسمي ديك
1: أنت اسمك ديك أنت اسمك ديك أنت ديك بتنحب هلا هيد ديك مثل الدك اللي في واشنطن أنت ديك عربي بنرفع راسنا فيه
7: بتعرفي بالسياسة انت وين ما تلمي
1: انا مش متعلمي يا سيدنا القاضي بس الحياة علمتني بس قعدت بالحبس كم شهر هيك صار عندي وقت فاضي كتير وصرت اقعد حلل واستنتج وفكر يا سيدنا القاضي لو بيحطوا هالزعمة العرب اللي عندنا بالحبوس كم شهر بلكي بيصير عنده وقت فاضي كتير هيك وبيصير يحلل وبيصير يفكروا لأنه لو بيفكروا مظبوط ما كنا وصلنا لهون ولو هالأموال اللي عم يصفوها كلها على القهر وطق الحنك وعا أسلحة ما بيخلونا نستعملها. لو بهالأموال كلها هوني إجوا دعموا له كم كونغرسمان وسيناتور واشتروه هون كانت بلادنا بألف خير. يا سيدي الماضي خبرك قصتنا قصة بلادنا. لك بلادنا مقهورة ومغلوبة ومظلومة. هربنا من بلادنا وجينا لهون وقلنا بكرة كم يوم بنرجع. وكبرنا وكبر أولادنا وأولاد أولادنا وبعدنا منقول بكرة منرجع. وبعده هالبكرة بيجي منرجع نقول لوين بدنا نرجع. وبلادك الميلة عم ترجع لورا ماشي من هزيمة لهزيمة مش عارفين لوين وصلين. بلاد ضايعة ومش عارفة عاية جهة بدها تنام. ضيعت شبابها ومصيرها وثرواتها. لك صرنا مثل الغني الشحاد. ثرواتنا كتير وخبزنا قليل. أراضينا واسعة واسعة وسيادتنا ضيقة. وصار حلم كل إنسان عربي كيف يهرب ويهاجر من بلاده. وبلادنا حلوة يا سيدنا القاضي وشعب طيب. إلا تاريخ وعندنا حضارة وتراث. ديانات السماء كلها شعشع نورة من أرض بلادنا. والأنبياء والرسل والقديسين مشوا عتراب بلادنا. من عندنا خلق الحرف وعلمناه للعالم. من عندنا ظهرت العلوم والمعارف. لما كانت أوروبا يا سيدنا القاضي غرقاني بحلوبها كانوا العرب عم بيفكوا ألغاز الفلك والحساب والطب. وبعده لحد هلأ بكليات الطب بالعالم كله بيعلموا شغلات العرب اكتشفوها. وهودي الأرقام اللي انت بتشوف تستعملها انت والعالم كله الوان تو تري هودي أرقام عربية يا سيدنا القاضي. وكان الشرق لؤلؤة العالم ومنبع غنى. والغنى مش بالمصاري. كان غني بشعبه. وإجينا الحرمية يا سيدنا القاضي. إجونا الحرمية يا سيدنا القاضي والحرامي ما بيسرق إلا الغني. إجوا الحرمية وسرقونا. من استعمار لاستعمار سرقونا. سرقوا كرامتنا سرقوا حريتنا سرقوا إرادتنا. سرقوا الأرض واللي فوقها واللي تحتها. واللي بعد عنده شي مخبى جاييني إشو. نحن عم نتفرج ومختلفين على كل شيء. مختلفين على الأنظمة على الحدود على السياسة على جنس الملائكة. مختلفين وما في شيء بيجمعنا إلا شغلة واحدة إنه نضلنا مختلفين. فرفطونا وعملوا منا شعوب ونحن عم نتفرج ونغني للوحدة. وكل ما غنينا للوحدة كل ما تفرفطنا زيادة. ونلوم الغريب على اللي عملوا فينا. وكلنا عارفين إنه العلة مش واحدة من الغريب. لكننا أمي صرنا شعوب وعدوينا كانوا شعوب وصاروا أمي. هني عم بيلاموا شعوب من دول العالم كلها. ونحن عم نهشل شعوبنا على دول العالم كلها. بس كل حصان وله كم وكم ودنا طالت وحلنا فيه. اذا مش هلا بكره اذا مش بكره اللي بعده لو بعد 100 سنه لازم نرجع لبعضنا بعد ما قدروا يفرطوا فينا. لك نطلع من هالخوف اللي عيشونا فيه ونفرج العالم من نحنا. لازم نرجع ناكل من نفس الصحن نشرب من نفس البريق والإيد بالإيد رجع اللي سرقوا منا. وأهم كل شيء رجع كرامتنا نرجع سيادتنا نرجع حريتنا. وعكل تل من تلال بلادنا ننصب تمثال للحرية. خلي الحرية تزهر من جديد لأنه الشعب بلا حرية يابس يابس مثل الخبز بلا خمير. يمكن أنا عم بحلم وبدي ضلني أحلم. بلكي يوما ما حلمي بيصير حقيقي. الأجيال اللي عم توعى ببلاد مش مهتمة لمستقبله. هودي جايين ونحن جينا رايح. بلكي بكرة بيتعلموا من أغلاطنا وبيردونا كرامتنا من جديد. أنا شايفتهم جايين. أجيال اللي جاي من القهر والظلم جايين من الجوع والوجع جايين من أيام الدمع واليال الغضب جايين. إلى ينعم تلولح برايات الكرامة وعشبين المكتوب قصة العز بقلوب المحفور حكاية الشعر هاني شايفتهم جايين هاني شايفتهم جايين هاني شايفتهم جايين هاني شايفتهم

0: مبروك عشان مبروك عشان مبروك.
1: شو بكي سرحاني؟
0: ها
1: مطلع حكم القاضي وطلعتي براعة.
0: طلعت براعة.
1: طلعتي براعة.
0: براعة. الله يجيبك يا سيدنا القاضي. الله يحفظك يا سيدنا القاضي. يا بس جدتك انت يا سيدنا القاضي انت.
1: مبروك يا بس مبروك. يلا يلا رينا. يلا رينا
0: يا سيدي. يا بس
1: مبروك.
0: يلا بدي ايه بصير يلا لكن تعال نحتفل يا جميع.
1: يلا
0: كل ليلي برغل برغل وإلا الليل شعيرية وكل ليلي برغل برغل وإلا الليل شعيرية. يلا ليلى يلا جميع
1: يلا
0: طول بيتكم أني طول بيتكم يا سيدنا القاضي. الله يديمك ويوفقك وينصرك يا سيدنا القاضي وكتر خيرك. بس أنا قبل ما فهم من هون عندي سؤال بدي أسألك إيه؟ أنا لحد هلا بعدني ما فهمتش. أنا ليش الـ FBI من أساس كانوا عم بيدوروا علي ليش؟
2: Well, just a second. Who's Pauline Khoury?
1: إيه أنا
0: أنا.
2: Well, Miss Pauline Khoury applied for a job with the U.S. government and listed your name down as a reference. So as a security check procedure, the FBI was looking for you to ask you a few questions about her.
1: يلا شو بدك فيه؟ يلا الحمد لله على السلامة. يلا يلا يلا. يلا يا
0: بنت. بدك تعطيني بالك، تعطيني بالك، خليني افهم علامة.
1: شو بدك تفهمي؟ خلص.
0: فهمني اياهم ما انت بتحكي شوية عربي، عربيتك وانجليزيتي بنفهم مع بعض. فهمني اياهم كلمة كلمة يا سيدنا القاضي، فهمني اياهم.
2: بولين.
0: ايه بولين.
2: راحت. ايه. قدمت اتشغل وذ ذا دولة.
0: ايه قدمت شغل على دولة. ايه ايه بالزمان ايه ايه خبرتنا راح تقدمت على شغل بالدولة.
2: وشي حاطت
0: ايه
2: اسمك
0: ايه
2: رفرنس.
0: رفرنس ايه شو الرفرنس؟
1: ايه مرجع.
0: مرجع ايه حطت اسمي مرجع ايه.
2: ذا اف بي اي
0: ايه
2: كانوا عم بيعملوا سكيورتي تشيك اون هير
0: ايه
2: وكانوا عم بيدورين
0: ايه
2: اون يو تاسك عنها.
0: طول بالك خليني نشوف اذا عم بفهمك مضبوط يا سيدي العربي. ام الياس قدمت على وظيفه بالدوله وحطت اسمي شو
1: ايه رفرنس.
0: رفرنس حطت اسمي رفرنس. والاف بي اي كانوا عم بيدوروا علي ليسالوني كم سؤال عن ام الياس. مضبوط
2: مضبوط.
0: ام الياس
1: تأدي بالعافيه.
0: ام الياس
1: تخبزي بالفرح.
0: ام الياس
1: ما بدك شنو احنا ناكل لحمه
0: ولا بدي اكل من لحمه. ام الياس ولك بلا الناس من الناس. ام الياس انا هلا صرت ارهابيه.
1: ام الياس

يا قال له عشنا فيه بمحبي وردنا نبقى فيه إخوان وصحاب.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد، بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نامه. وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن. بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص، مستعد تدفع تمن عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغذاء، الدفى. وإنت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبدية. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وصيتين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك قطفت ثمارهم وقدمتهم إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني على كل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتهم فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعلى كل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي وبريد أتنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد بريد بالأول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء، وبيصلي من كل قوته حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم،
5: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
2: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية وكانت السياط موجعة جدا، جلدت وانت البري، ولليوم ما تغيرت المعادلة كتير، بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بسياط الرياء والجشع والخبس والأقسى، إنه بعدنا عم نجلدك بسياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بسياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته، أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
4: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الثالث لما كلل ابنك بإكليل الشوق على هامته المقدسة، ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
10: بهالسر منتأمل يسوع تكلل بالشوك، إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطئ. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص. كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي، كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي. بدي أخجل اليوم وأعترف بخطيتي، بدي أطلب المغفرة، بدي أبعد عن الهلاك والموت وأعرف أنه أنا ابن هالملك المكلل بالشوك، وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح هالنفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ لهلاك سهل، أما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء. بالعكس منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح، ومننسى أنه نحن عم نغرس الشوك ومنكبر حجم هالإكليل اللي نوضع على راسك يا ملكنا وإلهنا. مريم يا أم الملك تشفعي فينا وما تتركينا نهلك بخطيتنا، علمينا كيف نتوب ونرجع لحضن الدفا، نرجع لقلب الرحمة وهونيك منلاقي كل الرجا.
2: أبانا الذي في السماوات
4: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك
11: كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا. اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا. ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة

0: هنا راديو كوكبة.
1: مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس
4: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
3: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت، ثمرت هذا السر الصبر والتسليم.
5: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتغربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب تكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك، أخذت فراغي ومليته من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم أنت أول مدرسة تعلم فيها ابنك يسوع كيف يحقق إرادة بيو حتى النهاية، لأنه فيها وعبرها بس بيتحول الموت لحياة والصليب لقيامة. أمين.
6: أبانا الذي في السماوات،
7: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة

0: صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
2: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الخامس لما مات ابنك على الصليب، ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء.
4: الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية ببطل له معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا إنه هيد النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت إنه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحنا كمان أوقات كتير منكون أشخاص أحياء ولكن بالعمق ميتين، لأنه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجاني. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شيء بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها. مريم فهمت انه موت ابنها على الصليب رح يعطي الحياة لكتار ناس. علمينا يا مريم انه نعرف نموت عن خطايانا تنكون مصدر حياة وننقل حياة الله لكل الناس. امين.
5: ابانا الذي في السماوات
6: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير أمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
4: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلة تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجود فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت اثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
2: استمعنا لأغنية للفنان سائر مالكو، انتو دايما برفقة راديو كوكبة.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشاعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبا بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعرة نجوى الألعاني.
1: الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، تخاف الرصاص والقنابل المضيئة، تخاف الصراخ وغول السطوح. قصص جدتي نامت في صناديق عتيقة. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. أمي باعت جواهر الأمير واشترت بها رغيفا أسمر وحذاء أخضر. أبي نامت أصابعه في السلال الفارغة. أجران العدس في عين قريتي فيها همس الجراد. دروب القمر ضاقت بلصوص النار. حملت عرزال البساتين إلى غيمة في البال. طيارة أخي ضاع خيطها في جرف حجر. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. فستاني سقته أختي عصير الورد. قالت بدل أن يذبل سأطيل عمره بجرعة من كركة جدي. أختي لم تنتبه أن الغصات في جمر المواقد لن يخرج منها طائر ولا بريق. الحلوى المخبأة في كيس ذهبي سقط لونها، والبندق عاد لدب الشمال مع غيمة تشرين. ابن عمتي نسي لدغة الحرف ورمى بصحن السكر في البيت العتيق. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. جدائل الصبايا لم تعد تعشق الدم. تحررت عن بعضها، غابت شاردة، حارت شلالا وهوت. لم تعد الأكتاف توشوش الجرار في دلع العشية. ابن الجيران ضاق حذاؤه، نسي تسلق الشبابيك لخطف قبلة. للتفتيش عن زر غابت عروته، فانشق القميص وهوى. يا حادي العيس، يا حادي العيس، سلم لي على أحبابي. احمل لشجر الشيح من عصر الريح نغمات العتابة. لا عبير في الأرض، لا أباريق ومناديل، لا غربال ولا صاج ولا مراسيل. الأحلام ولت ونحن عناقيد ممصوصة في دالية قتلها الحنين. نجوى القلعاني.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع نجوى القلعاني.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.
1: معكم أيمن البناي من لوكسمبورغ، أسمع دوما راديو كوكب.
2: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

0: تستمعون إلى راديو كوكبا.
1: ماذا علمك حب؟
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
1: حبيبي،
2: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
3: علمني حبك أن أحزن

صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: فتحنا المزاد على ثلاث بلاد، دعاه انجليزيه المانيه امريكيه فرنسيه عظيمه. مين ابن الحلال اللي يفتح الباب ب50؟
1: علي ب50،
0: على الاخ ب50، 160، 60، 160
2: علي انا ب60،
0: على الخباشة جميل ب60، 170، 70
3: علي انا ب70،
0: على الاخ اللي ما بعرف اسمه ب70، 180، ب80. لك يا جماعه شو قصتكم؟ ولك البالي ولك البنطلون اكثر من 100 ليره.
4: علي انا ب80 ليره،
0: على الخباشة اسعد ب80 ليره، 190، 90 على انا،
2: علي انا ب90،
0: على الخواجه جميل ب90، 90، 100 على 100، 100 على انا.
5: شو هالمزاد يا عمي؟
6: صدقي انا هلق بعد شو واصي.
1: شو بدك تشتركي بالمزاد خالتي زهية؟ عتلات بنات الضاعة مستعمل وارد برا.
5: ايه دخيلك، الله ينعن هالايام اللي وصلتنا نلبس من البلد وشغل برا كمان. الله تعالى نقعد نتفرج لنا شوي.
0: يا بعد 100 100 100 على 100،
3: علي انا ب100،
0: ها على الاستاذ هونيك ب100، 100 على 110، 110 ده انجليزي فرنسيه المانيه عظيمه.
6: طيب 125،
0: على العم هونيك 125، 100 على 150.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبا بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعرة نجوى الألعاني.
1: الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، تخاف الرصاص والقنابل المضيئة، تخاف الصراخ وغول السطوح. قصص جدتي نامت في صناديق عتيقة. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، أمي باعت جواهر الأمير واشترت بها رغيفا أسمر وحذاء أخضر. أبي نامت أصابعه في السلال الفارغة. أجران العدس في عين قريتي فيها همس الجراد. دروب القمر ضاقت بلصوص النار، حملت عرزال البساتين إلى غيمة في البال. طيارة أخي ضاع خيطها في جرف حجر. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، فستاني سقته أختي عصير الورد. قالت بدل أن يذبل سأطيل عمره بجرعة من كركة جدي. أختي لم تنتبه أن الغصات في جمر المواقد لن يخرج منها طائر ولا بريق. الحلوى المخبأة في كيس ذهبي سقط لونها، والبندق عاد لدب الشمال مع غيمة الشريف. ابن عمتي نسي لدغة الحرف ورمى بصحن السكر في البيت العتيق. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، جدائل الصبايا لم تعد تعشق الدم، تحررت عن بعضها، غابت شاردة، حارت شلالا وهوت. لم تعد الأكتاف توشوش الجرار في دلع العشية. ابن الجيران ضاق حذاؤه، نسي تسلق الشبابيك لخطف قبلة، للتفتيش عن زر غابت عروته، فانشق القميص وهوى. يا حادي العيس، يا حادي العيس، سلم لي على أحبابي، احمل لشجر الشيح من عصر الريح نغمات العتابة. لا عبير في الأرض، لا أباريق ومناديل، لا غربال ولا صاج ولا مراسيل. الأحلام ولت ونحن عناقيد ممصوصة في دالية قتلها الحنين. نجوى القلعاني.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع نجوى القلعاني.

عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

أبني عم

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلا تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباحي شيب ليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي، شمس الدين من عندك بتشرق بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السماء وهبة تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر الشجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي، ليلك عنيد نهارك سعيد، وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي، ومن السماء منصور على المحنة الطويلة. وإذا على القهر شي ليلي نسيت صليلك، من جبل زيتونك انت صليلي.

0: تفرح ما حدا نطر ما حدا نطر.
1: غابات زيتونة بتحرسة وعين المسيح بيركة شعبة بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان. تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة وبترتفع 660 متر عن سطح البحر وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرج عيون كوكبة، طريق البقاع رشي الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، البقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي وأعطاها موقعها الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تليله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانكي. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنع سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كون مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي بتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين أنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية لأنه شمس الصباح

0: اللي تطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حاصبية.
1: عم بتضوي الشمس على الأرض المزروعة، عم بتضوي الشمس والدنيا عم توعى.
0: كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمز حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدة منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرجعيون وصار من الأطلال، أما الثاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوث ومنا إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل صور، وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرجعيون. والجدير ذكروا أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بتجاوز عمرها 6000 سنة، وبضم بستان واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا، وهي بعد لليوم بقمة عطاءها ونموها، وهي قادرة أنه تحتضن بتجاويف جذوعها الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان وقدمت أشجاره الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنهم يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
2: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
0: تمتاز بلدة كوكبة إنها كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
3: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. ننتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها، وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. مطلع القرن الماضي الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر، بنرجع للأسقف ثيوفيلوس اللي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبه، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح، وبيقول بالتحديد أنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبه، بالقرب من المنزل في نبعة ماء، وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي، كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب، بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة، ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن، استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين، فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس بمصر، إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر إنه أولاده 2 إجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته، أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين، ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بدوا يعدمون، ولكن هم دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين، وفرجوا إيديهم، إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنهم من أقرباء المسيح وعفى عنه. إذن أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكبه يجي برفقة مريم العذراء. عندنا كمان معلم كثير مهم بكوكبه، عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجر المسيح بإحدى زياراته لكوكبه، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاء المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبه، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا استراحوا، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبه. وهالمقولة الشعبية هيدين يلي متورثة من جيل إلى جيل ترجع بتذكرها الرائية أن ماريا فالتورتا برؤاها، إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبة.
0: جبل كوكبة.

0: أصبح بلدة كوكبة أنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغنيها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ وتشرف قممها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية. ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
1: مشو نعمل جزدور وبلاد الحلو نزور.
0: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي مشق اللي بيربط رشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة سحمر. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر. ويعتقد أنه سكان الشعيرة كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الآباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن شاهد حي على تاريخ هالبقعة.
2: يا جمال الشيخ يا عصر النبي.
0: كوكبة نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونة، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت واتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.
3: انتو برفقة راديو كوكبة.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبا بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعرة نجوى الألعاني.
1: الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، تخاف الرصاص والقنابل المضيئة، تخاف الصراخ وغول السطوح. قصص جدتي نامت في صناديق عتيقة. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. أمي باعت جواهر الأمير واشترت بها رغيفا أسمر وحذاء أخضر. أبي نامت أصابعه في السلال الفارغة. أجران العدس في عين قريتي فيها همس الجراد. دروب القمر ضاقت بلصوص النار، حملت عرزال البساتين إلى غيمة في البر. طيارة أخي ضاع خيطها في جرف حجر. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. فستاني سقته أختي عصير الورد، قالت بدل أن يذبل سأطيل عمره بجرعة من كركة جدي. أختي لم تنتبه أن الغصات في جمر المواقد لن يخرج منها طائر ولا بريق. الحلوى المخبأة في كيس ذهبي سقط لونها، والبندق عاد لدب الشمال مع غيمة تشرين. ابن عمتي نسي لدغة الحرف ورمى بصحن السكر في البيت العتيق. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. جدائل الصبايا لم تعد تعشق الدم، تحررت عن بعضها، غابت شاردة، حارت شلالا وهوت. لم تعد الأكتاف توشوش الجرار في دلع العشية. ابن الجيران ضاق حذاؤه، نسي تسلق الشبابيك لخطف قبلة. للتفتيش عن زر غابت عروته، فانشق القميص وهوى. يا حادي العيس، يا حادي العيس، سلم لي على أحبابي. احمل لشجر الشيح من عصر الريح نغمات العتابة. لا عبير في الأرض، لا أباريق ومناديل، لا غربال ولا صاج ولا مراسيل. الأحلام ولت ونحن عناقيد ممصوصة في دالية قتلها الحنين. نجوى القلعاني.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع نجوى القلعاني.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور التباوي املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا، اسقي ما كان يابسا، اشفي ما كان معلولا، لين ما كان صلبا، أضرم ما كان باردا، دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا

0: وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاطب قدمها بخور، مع كل شخص بهالدني صلى بالمسبحة بتكريم أم النور، أسرار فيها الحب متجلى، بشرى وميلاد وجو كل حبور، وموت وقيامي بالدني كلا، والناس يلي خطرة مكسور عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلم وبالسجن مأسور، وحد المريض بصبر متحلى، مع كل مؤمن بالصلاة مسرور، ومع كل خاطرة فضي صلي، كل الخليقة نرفع لله. نؤمن بإله واحد،
0: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
0: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة. آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين، وانصرهم على قوى الشر. آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم. آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: عشتيها، ومعك الحب بتهرك بفاخر، وصورة جمالك بلتقي فيها، ومعك الكلمة بسرك بغامر، ودمعة عيون الأم بمحيها. صلي معي حدك أنا قادر، همومي بقلبي اليوم اطفيها. بذكر مريض بفرشته ناطر، ونفسه اللي بترفض كل ماضيها. حامل بإيده مسبحة مسافر، صوب السعادة فوق لقيها. ومعك التايب عاها الأرض زاير، ومعك الشخص بهالدني خاطي، طالب حياة الشر يمحي. السر الأول من أسرار الحزن النزاع. اشتد الحزن ع ابنك وصلى، راكع عيونه مسمرين بشوق، البستان يسرق من حلق الله، يغرق بدمع الحب يسقي الذوق. وصخور هالبستان تتحلى، عليها ركع يسوع حد جو، ملايك على الجنبين تتجلى. يسوع يصرخ للسما بصوت، بعد يا ربي مركاس الموت، خيفان لكن بالقلب في توق، نفذ كلام المرسل من فوق.
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا، ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلي لرؤساء الكهنة والفريسيين. قدي صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهم عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت. يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب، عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة، وإنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح، طريق الحق والحياة والحرية. قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم. هنيئاً للأرض اللي ارتوت من دم المسيح، بينما تلاميذه نايمين، وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء. يا مريم، بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق آلام ابنك يسوع، اجعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الثاني من أسرار الحزن، الجلد. حملت الوجع كرباج عجسمك، وكرباج تاني عقلب أمك، وعيون تغفى وقلبها مفتوح، وصرخة أمومي تركض تضمك. كل العذاب لأجلنا مسموح، تحت الصليب بتوقع تلمك. مريم يا نغمي عوتر مبحوح، من جرح ربي العنبر اللي بيفوح، وجرمي أنا سافك إدس دمك.
2: عروك من كل مشدك وأيدوك على عمود، وإنت الركن والأساس، بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وإنت صامت. بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل، واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق. بارح طردتن لأنن جعلوا من الله خادم لمصالحهم، واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عابدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلود بالسياط على العمود، كون العمود اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا، وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد، آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: بنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: واجتنبنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن، إكليل الشوك. إكليل شوك بيحمل جبينك، وحدو إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلمي، قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدينك.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم يتعذب وينهان، وهو البار يلي ما بيعرف الخطية. جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الأسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوك رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوك، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمة خلاصية، ويجعل من الموت مدخل للحياة، ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده، آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.

0: هنا راديو كوكبة.
1: قلب خاطي تفوت، ولما يسوع بينده الديان جن الطعام وكفر خبز وقوت، بيطعن الجن بينزف الإيمان بيصرخ بخوف الكان متجبر يا ابن الله الحي لا ما تموت.
2: يا ربنا أنت الإله الحي، وأنت ذاتك متت على الصليب. كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة لما قلت اغفر لهم يا بيي لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا، وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة يا بيي بين إيديك بستودع روحي، وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء، أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك. بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأن موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك، إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا في العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب، سمعتي توصية ابنك يسوع، أنت أمنا نحن ولادك، طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكثر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا مات ابنك يسوع على الصليب. آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
4: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: اجتنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: أشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: اجتنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: اجتنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك

0: السر الخامس من أسرار الحزن، الموت. نيال هاك القبر وحجاره، وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاره، انت القيامة بتنقل الإنسان تيعيش جنة خالق القادر.
1: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن أمك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم، متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من إنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب إنه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه هو مدماك بيقربنا منك أكتر وأكتر، وكل فعل غضب أو حقد منرمي نيرانه على الأشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة بيبعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب إنه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور بيبدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع علي حولينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: أنا ماي المر، في السيارة وبالمكتب ووين مكان بتسمع على راديو كوكبة من أوستن تكساس.
2: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

أحلى المنوعات الغنائية تسمعوها دايما على راديو كوكبة.

هنا راديو كوكبة. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجود فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: الرابع يا بلد.
1: ايه مع الرابعة بتكون كاملة حركتين، هذا الفرق يعني.
2: واحد.

0: خليكم خليكم، هذا يتحرك.
1: فريدي عم تقولوا بالمحبة والإيمان رح نرجع نبني لبنان عشوها التبويزة. فريدي ما شايفي كيف كلهم فردينو؟ هذا شو هالفراغ هون؟
2: هيدا محل تركينه للشاب اللي عم يجي من طرابلس.
3: هيدا محل سمير استاذ بس يجي.
1: بس هيدا سمير ما عم شوفه خالص، يا ما يكون مفكر بعد ما عم تمرن تحت على الصنايع.
3: لا استاذ نور عم بيجي هو بس عم بيوصل بعد بروفا. طريق تبع طبعاً طرابلس أرز عيناتا.
1: هيدا ما بيعنيني، في فرقة عم تجي فهم لي إياه اللي بده يجي.
3: أوكي.
1: اللي مصفيين رح نشتقله يعني.
3: أوكي أوكي. أوكي.
1: ليكو ما بدي أحس حركة الإيد يعني مثل واحد مادد إيده ليطلع له ربطة خبز. حركة الإيد بدها تطلع وكأنه للمستقبل. افترضوا في مستقبل أنتوا للأمل اللي جاي كذا الأمور. الضيعة عرفت كل الضيعة عرفت مين اللي سرق الجرة ورجعت هالضيعة اتحدت التفت على بعض البعض. شفتوا لي كيف؟ ما في مجال انه هي
4: شعر كأنه غريب هالوقت بس
5: عبوة
1: ما في شيء ما في شيء بس مدري شو هو.
6: معقولة أصف؟
3: ما في شيء، هذا بيكون في تفجير ألغام. ما في شيء.
4: ايه بس إذا ألغام ليش بس واحد سمعنا؟
1: لا طبيعي ما اني بفجروا كل واحد وحده لأنه جمعة الماضي فجروا شوي منهم وهلا شوي هيك بس شكله ما في شيء بيكون فكري.
2: مع العلم بفجروا الغام بالله.
1: علي اعطيني اخر مقطع اذا بتريد. معلم رفعت باقي شوي اسمع لي هلا مقطع الارز كيف بدها تنزل. يلا.

0: وصلت الأرزة شو بتزبط معها؟
1: ايه بتزبط فعلي شي ما بزبط.
2: نعم مدام جريدين، مدام جريدين، مدام جريدين ما في شي، هيدا التفجير الغام ما في شي. سوسو كلمي ماما.
3: ييي عسما ربي. عمو عمو ايمتى رح نشوف الأرزة نازلة؟
0: بكرة عمو بإذن الله بنتمرن مع الأرزة. ما هيك معلم الفاعل؟
1: ايه بكرة من كلبت
3: دي بروفا. بكرة اي ساعة نور؟
2: بكرة بروفا ساعة 5 ستنا
0: 3. شو 5؟
2: 5 قلت لي استاذ.
0: هي كانت 5 صارت 3، في شي ما يوقع؟
2: لا ما في شي. بس
0: شو بعد عندي؟ بعد عندي نهار قبل افتتاح. شو بعمل
3: يعني؟ شو هلا 3؟
0: 3 يا عم 3 لبكرة.
3: ماما خلصنا ويلا جاي حش نقي.
2: بعدين شباب صبايا انتبه، بكرة بروفا مع تياب كامل. هيدا تياب مش تياب فينال.
3: في تياب خصوصي للفينال؟
2: معلوم في تياب بياخدوا العقل باولا.
4: استاذ نور، استاذ نور ممكن لحظة؟ إذا بعد وارد تأجلوا الافتتاح. أنا جاييني حفلتين على الشارقة، قليلتين لبنانية على الخفيف، هيك بنط بسوي هون وبرجع.
5: لا مختار ما بقى تنط لمطرح الله يرضى عليك. بعد بكرة الافتتاح حددناها نهائية.
4: لا سؤال يعني.
5: بلاها
4: يعطيك العافية.
5: شكرا
6: استاذ. شو بتحكي انت؟
3: لا عم تحكي
5: خير ان شاء الله.
6: يعني ما بعرف كيف بدك تاخذها استاذ، مش انه طائفيه او شيء
3: استاذ. يعني صراحه يمكن حضرتك تعرف نحن صراحه لو ما حدا غيرك ما كنا بنجي لهون، بتعرف، وخاصه شغل بالليل يعني.
7: يعني مش تاخذها لانه غربيه او شرقيه، بس نحن نعرض علينا كذا مسرحيه بالمنطقه وفضلنا نشتغل معك ولو بالغربيه.
0: بس يا شباب شو شرقيه شو غربيه؟ ما بقى في شيء.
6: هو ما في شيء مزبوط استاذ، بس كنفسيا
7: يعني لانه استاذ عم يسمع 100 كلمة الواحد وساكت، يعني كرمالك
0: انت. لا يا طونة اي كلمة ولا ومتل
3: يعني شو يعني بالفرقة استاذ؟ انه اخواننا الاسلام مثلا، مش لانه اسلام ومسيحية بس عرفت كيف؟
0: أرجو.
3: كل الوقت عم نحس.
0: بدي اقول لك شغلة، كلكم فرقة واحدة قلب واحد ارجو.
6: ما هن مش هيك اخذينا استاذ، عم يصير تزنيخ.
7: هي استاذ معلش عفوا على السؤال، بس ليش ما عملتها بالشرقية؟
0: ما رح نعملها بالشرقية وبالغربية، ما في مشكلة، بيروت الكبرى يعني ما في.
3: لأنه أي. بالفعل كل العالم وأصحابنا بيسألونا إنه ليش لنبلشينا بالغربية؟
7: مش كغربية وشرقية بس كجاو مثلا.
2: استاذ نور، نعم. استاذ نور في فؤاد ماشي بدك منه شيء؟
0: لا ما يمشي. لحظة فؤاد لحظة.
3: طيب
6: المهم استاذ إنه ما تفهم حديثنا كطائفية، بس معنات الحكي شو؟
0: ولا وزاف حبيبي
6: ما تفهم غلط.
0: شو خايف فؤاد؟ لوين ساحي؟
8: ساحب على الجبل.
0: ما بدنا نتفق على الشلال اللي وصيتكم عليه، وين صرتوا فيه؟
8: والله بدك تشوف معلم رفعت.
0: ما معلم رفعت قال لي انت هاوي جفصين وانت رح تسويها. انا
8: ايه بس ما عرفت شو حكي وفيصل، لانه قال في لمبات بده يعطونيهم.
0: لمبات؟
8: انا
0: رفعت رفعت واقف واقف. يعني شو عم تسمعوا البرنامج كله؟
8: لا عم سمعوا يا بلدنا مشان يعرف بس. مش
0: هيا بلدنا علي جينا على الساحة. هذا
9: عم بقول انا غير مصيغة.
0: غير مصيغة؟ ليش بتعرفهم من بعضهم انت؟ تعال شوف هذا طاخي، شو بدك بالمصيغة؟ الله فهمني هذا الشلال شو نكبته بع مخبي.
9: هذا الشلال فؤاد بده يسويه لانه في شغل جفصين
0: محكينه. هلا حكينا فؤاد عم بيقول ايه له انت ما يساوي شيء قبل ما فيصل يعطيكم اللمبات من جوا.
9: ايه ما بده فيصل يعطينا اللمبات قبل لا ينشغل الشلال عقياسهم.
0: يا معلم فيصل شرف لعندي لحظة.
8: استاذ، استاذ نور
0: شو خير؟
8: خليني يمشي انا لانه مسرب علي بعد وبتعرف حالي وصفة.
0: هلا بتمشي خي دقيقة بس بدي اشوف مين الكذاب. انا دقيقة بس الله ست الله.
9: هلا بالنسبة للأرزة استاذ نور، عندك فكرة تقريبا يعني قديش معها وقت لتنزل؟
0: طبعا في 4 يا بلدنا. يا بلدنا 4.
9: فهمت انه في شي دقيقة يعني؟
0: قد ايه؟ لا خي ما في مين. يا بلدنا شي 7-8 ثواني انشقت حالها 7. شو منين جبت لي الدقيقة؟ ما هلا فرجيناك اياها مع الفرقة.
9: بده يكون ما فهمت عليك شو بدك.
0: لشو كنت عم تزل براسك هيك لغير؟
9: فهمت عليك يعني
6: نور.
0: استاذ فيصل المعلم رفعت والمعلم فؤاد عم بيقولوا ما رح يقدروا يشتغلوا شي بهالشلال قبل ما حضرة جنابك تسلمهم شريط اللمبات.
6: نعم.
0: ليه بعد ما سلمتهم شريط اللمبات؟
10: ما قلت له بدي يشوف الشلال قبل لا قدر سقط اللمبات بقلبه. بقلنا شريط بدون يبرمه. مثل كأنه ماي ودافع. هو الشلال بدنا نركبه.
9: طيب نحن هاللمبات خي فيصل. إذا ما شافهم فؤاد كيف شكله ليعمل لهم محل، كيف بده يسوي الشلال؟
10: إيه بس أنا لمباطي ما بقدر نقيهم إلا إذا بين معي الشلال كيف سيستمه. بركي لمباط صغار ما تنفع، بركي وده لمباط مطولة. فرجيلي الشلال أب ساعة وسلمك اللمباط.
9: لك ما هو فؤاد إذا اللمباط بين إيديه ما بتاخد معه بنص ساعة بيسلمك الشلال.
0: شو معلم فؤاد؟
8: شو قررتوا؟
0: شو قررنا؟ ما أنتوا عم تقرروا.
6: عفوا استاذ، إذا فؤاد بيصور شلال أول شيء مخطط، فيصل بيشوف لمبات على الصورة كيف، وبعدين بيصير شغل.
10: إيه سمونا إيه.
8: إيه بس أنا بالتصوير ما بقدر طالعه مزبوط مثل ما هو.
6: جيب أنا بصور لك.
8: شو بدي جيب؟
6: جيب شلال أنا دغري بصور.
0: خير؟ شو بقى؟ أنا كنت عامله شلال العادي، جيت انت يا فيصل افندي فت فيه انه مدري شو، وبعمل لك اياه بضوء وعلى مي دافئه وبيطلع وبيرجع بينزل. شو لعبت لي بخي وعشو عمشي يا معلم فؤاد؟ انت رب الجفصين ايه ولا لا يا اخي؟
8: يا معلوم
0: خلص سوي لي شلال العاده على مزاجك انت، ومي دافئه من عند خينا فيصل ما بقى بدي
8: تكرم
0: ليه، وخلصنا من السيره. يعطيكم العافيه، بكره على بكره بجيبه
8: كل بد
0: مي دافئه.
8: يعني شو هلا؟
9: خلص سوي له اياه مثل ما بده. تصبح على خير.
8: صباح الخير.
9: ريكور حكيني كلمه.
10: انا في يمشي
0: جرب شو بعرفني. تست تست تست تست. شو خي علي كيف صحته؟ هذا عم تعالجه؟
11: لا خلص مشي
0: مشي. هلا بس مشيت الفرقه مشي.
11: شو بدي
0: يعني هذا بكره وقت الحفله بيمشي بالاستراحه؟
11: لا يا شيخ مثل ما الله بريد، من ناحية الصوت حط إيدك بمي بيردي.
6: بس لازم تحضر شي بروة واحد يا سمير، هيك ما بيصير.
9: أخي شو هو اللي عم يصير؟ إلي بالعودة بطلع من طرابلس على الأرز بكير، قطع عيني تبع البيت خلص مسهلة، منزح لي سريل علي عرمون وشك دغري خلد بيروت. ما تاخد معي هالقاد بس العقا كلها وين عم بتصير؟ أهلا أستاذ عم نخبره.
6: نخبره لأستاذ
9: كل العقا عم بتصير على صوفر. ما في عندك الإسرائيلية هلا، مع أنه توصل بألف حجة وحجة لا قدرت دبرت تصريح من الإسرائيلية تصور، لأنه إذا فيت بلا تصريح ممنوع.
0: يعطيك العافية خي سمير، يعني بس مقضيها على الطريق يا حبيبي، ما في بروفة عم تلحقها هلا، شو بقى نعمل يعني؟
9: معك حق بس شو بتريدني أعمل؟
0: شو بقى
9: بس قول الدبكات محفوظين كلهم، عم ضل اتمر عليهم بالشمال.
0: الله يوفيك تعبك خي سمير، يعني بس ليك مش أصول الفرقة عم تدبك ببيروت وأنت عم تدبك على التباني، بدنا نلاقي لها حل سميرة.
9: إنه يعني هلأ ما فينا نتمرن على شي برأيك؟
0: مرة شو بتمرن أنا وياك وبنتخيل؟ راحوا
9: يعني لبكرة وعليكم خير.
0: طيب خي سمير ما خبرني أنت مثلا مواردي أبدا تجي من تحت على طريق الساحل؟
9: أعوذ بالله.
0: طيب شو في عليك شي؟ قلون عليك شي؟
9: أعوذ بالله.
0: منيح فهمني إنه معقول يضروك يعني؟
9: لا شو بدهم يفيدوني يا استاذ؟ ما عم اقول لك اعوذ بالله. خلص خلينا لبكره ان شاء الله، بكره منوصل على الوقت. تامرونا بشيء من الشمال؟
6: بس بدنا تيجي على الوقت.
0: زيد ليه وكل ضغط اخر راح مشي.
6: نعم مشي.
0: ما بدي احكي قدامه انا هذا الشغل هيك بالطريقه خي مشي ولا ندفع. انا بعرف شغلي، انت اليوم مدير فرقه، هاي فرقه هاي سفينه، انت ابطان السفينه. خلص خي بتك فلان الفلاني مثلا ما عطانا، فلان الفلاني شفته خرم معنا، خلص اورفار اميرسيه. ما في يعني جزار دكون، هذا عزيز بعد ما سلمناك الاتياب صح؟
6: مظبوط.
0: وهذا شلال مدري شو طاعونه، وهي ارزه رفعت غاشي يا اخي، غاشي عملتين رفعت، وهذا سمير كمان مثل ابن بطوطه مضي لي اياها على الطريق. شو هذا؟ خلص خيبتها اورفار اميرسيه. ما بعلمي انت كلمتك ما بتصير اثنين الا شو من ثلاثه وبتطالع مصفيه مين بدنا نشتغل يا
6: طيب. طيب شغل بكره شوف غير شغل غير شكل.
0: بعد في بكره اذا بدك تفرجيني يعني.
6: طيب استاذ نور ما تنسى تتصل سيد نزيه ضروري.
0: شو بو السيد نزيه؟ شو بده السيد نزيه؟
6: كان منرفز بيفتكر مشان مصاريف مسرحيه صار طالع كثير.
0: هذا قال هلا سيد نزيه بس بده ينتج مسرحيه ضخمه مثل هالمسرحيه، بده يسخى عليها. شو بهاي مسرحية سامع بالأخضر واليابس؟
6: نعم سامع.
0: هاي مسرحية مفروض تحرق دين الأخضر واليابس. احكي لي بمصاريف يا
6: يعطيكم العافية.
0: ضحكني
6: يعطيكم العافية.
0: كريكور جبت لي 2 كيلو افوكادو.
12: ايه حطيت عندك بالسيارة.
13: عمو.
0: ايه عمو.
13: عرفت انه بلشت تكتب مسرحية جديدة؟
0: والله؟ غير هديك تبع الفنوس؟
13: ايه ايه غيرها، تبع الفنوس يمكن الغيها.
0: بدك تلغي تبع الفنوس؟ والله مش قليلة انت يا بنت. يعني انا متوقع لك مستقبل. ما تفكري لاني عمك عم بحكي. انت العبقرية الصغيرة. يحرق دينك ما ازكيك. هدي يا عمو مفاتيح السيارة زباينة اللي بيجي. بتعرفوا الهواء؟ الو بونسوار، بحياتك الكولونيل خليفة موجود؟ صديق ونور. شكرا. بونسوار مو كولونيل، كيفك؟ الحمد لله، طمني عنك. حمل ماشي الحال. كذا كتر نعم ماشي الحال. شو مكرونيل، شو سمع لنا؟ شو الأجواء؟ بيروت ما بيصير فيها. عال. طيب هالوضع بالجبل. ايه نعم. ايه طبعا مكرونيل، هالوضع بالجبل مكر. ايه بعرف طبعا تاخد وقت. هالوضع بالجبل بالنعم بالجبل. نعم برأيك معقول يأثر شي عبهر قرط؟ معقول ما بأثر الدولي انه نحن الوقت اللي بلشين فيه منيح. الله انت كيفك؟

0: خيي هو الأستاذ نور مصر بده يهون يكونوا بالفرقة. ما قلت له أنا من الأساس. في عدد من الرئيسة كافة. من هون من المنطقة منجيب لك يهون وبلا وجعة هالراس. ما كان يقنع. خيي بده أنه يكون في مسيحية بالفرقة. أنه قال يا باشو لا تكون الفرقة مختلطة.
1: أي مختلطة؟ ليش هني بيختلطوا يا أخي؟ أنا ما في واحد منهم. ما في واحد منهم لهلا مسلم علي.
2: يوتوا صوتكم بلكي مفتوح هيدا الميكرو.
0: لا لا عم بيمدوا كابل لهديك الميله.
3: هيديك النهار نحن وعم نلبس واقفين سوسو عم تحكي مع رفيقتها مش عرفتني سمعتهم طقت بدينتي شو بتقلا الخي هلا صار شارع الحمراء ليه خلقت الله
2: يسم الله.
3: شو بتجيوب هيديك باولا؟ قال ايه طبعا لانه جماعتنا صار فيهم يجوا لهون.
0: ولك تسلم لي هي وجماعتنا.
2: ها اجت الست باولا اسم الله حولها.
1: غيروا الحديث.
4: استاذ مغيب بركي بتقعدوا مع كل فرقه وتعطي ملاحظات مشان رقص.
5: مواقف عم بعطيهم ملاحظات.
4: ايه اوكي اوكي بس اذا بيصير مشان كله شباب صبايا مع بعض.
5: في مانع ليش لا؟ قال له انت جمعهم.
4: انت يلا انت زقف له وجمعهم.
5: يا ما هو صار شباب لحظه.
3: ومين نقوم احنا ما نفكروا عم نحكي عنهم.
6: انتبهي انتبهي عنايه وايمان وراك.
5: خليني لحظه خليني
7: قيس
5: هلا بيجي نور
7: وبلش عيط
5: علي.
7: هاي اهلين كيفك؟
8: شو في ما في؟ نزلتي على الجامعه اليوم؟
3: اي مش الحال.
8: شيلي هون مدري شو في على عيني. والله مش منتبهه. ميرسي كلك ذوق. طيب اوكي بالإذن.
0: هلا خيك ريكورد طول لي بالك شوي. أنا مني غشيم. إن كان جوزيف ولا ريمون ولا طوني أنا مأكد ما طايقيني. لما دايم بعطي ملاحظة وما بيطلعوا فيي وأنا عم بحكي وبيرجع بيعملوا الخطوات على ذوقهم. آخر شيء هديك النهار جوزيف صار بده يعلمني كيف بدي صمم الخطوات.
9: شوف مهيب أنا عندي خبرة. معليش بلا ما علمي عليك. أنت مثلا بدك تعطي ملاحظة لجوزيف أعطيه ملاحظة لجوزيف ملاحظة لعبد دغري وراه. بدك تعطي ملاحظة لباولا تعطي ملاحظة لأمان دغري وراء. عرف كيف؟ أحلى ما هو بفكر ضدنا.
5: يلا يا شباب تفضلوا.
10: كلنا عيوننا على المختار لهون بهاللحظة المصيرية شو رح يقول. أكتر أكتر في لهفة وفي مصير. فرجوني المصير لشوف. هيك المصير. فيرا عمو منيح. فيرا بديع مش منيح. شوفوا حركة فيرا بدون ما تطلعوا. فيرا عمو بتيجي تفرجونا شوي بالنص ما تصغري. هذا المصير. بالشكل. مختار انت شو الجملة عندك دخلك بس تفتح الشباك هون شو بتقولهم؟
11: انا بقولهم شو يا جماعة؟
10: شرف مختار يلا. علي اعطيني من الاول مشهد عيد الفرح الغريب سرق الجرة واجوا الصبايا بقى مش عارفين من هون بدي. مختار سكر لي هالشباك
1: بليز.
10: استاذ نور؟
1: نعم
10: استاذ نور.
1: بتحب
10: اسرق
1: الجرة هلا
10: استاذ؟ لا هلا سرقتها وبوصف.
1: جينا على الساحة
8: الجريدين زيتوا
1: المشهد
8: مهام. جينا على الساحة
1: مع هيك. بس مدام جريديني ما في شيء. كل صبايا موجود وما في شيء.
4: سوسو كلمي ماما.
8: ييي شو بدهمني هلا؟
10: شو بقى جريديني يا كريكو؟
8: شوفي شو بدك؟ ايه هون وين بدي كون؟
4: عم بيقول سمع اثنين انفجار غميق.
8: طيب
10: غميق؟
4: قال إذا موصل سوسو على البيت كمان.
10: هلا هيك بقى قضيها مع الجريدين.
8: ولك ماما كلهم هون. ماما عم نتمرن مش رح نظهر. ولك اذا في شي منسأل قبل ما نظهر. شو مسطولين لنظهر هيك؟
10: ما في شي قولي لها. ما في شي ما في شي.
8: اي مسرعة ما في جيش.
10: بلا في جيش بس ما في شي هون. انا بحكيها
8: ليكي ماما بحكيها. انا اولا شي ما عد بنت صغير لا تحكيني هيك.
10: ما في شي مدام.
8: علي ماما شو دخل الحمرة بالمزرعة؟
10: انا بحكيها.
8: ولك ماما
10: ماما مدام جريديني مدام جريدينة، مدام جريدينة، أنا نور. مرحبا مرحبا، أنا نور. أنا بستغرب مين خبرك ما في شي بتاتا.
11: شو يا جماعة وين صرنا؟
10: حركة السير عادية جدا يا مدام.
6: في شي على المطر؟ ما قلت لك نحن شايفين في حركة جيش مش طبيعية.
10: ممكن جدار صوت العادة هذا
11: ده؟
10: شو سمعت كيف هو؟
11: شو القصة؟
10: كيف وشو؟
11: مرة بدو يجي تليفون ومدام مش رايدين
10: هيك؟ هيك؟ جدار هذا. يقولك يا علي مش عم بسمع شيء وعم فيها موسيقى.
8: مش معقول شو بتطلق بالزيعة علي.
10: جيش شبو؟ أنا كنت على المزرعة مدام، الجيش هو مسكر. مين؟ مين؟ مين بده يتحلفظ؟ شو مالا؟ لا لا خي، ما في عم يلموا الذخيرة. ما بدك لموا الذخيرة أنت؟ علي وظا
11: من اللي المشهد
10: يا خي، ما بدي تلاقي المشهد. شيلها طاقة صح مخك، شيلها. علي شو معهم؟
7: استاذ اذا في شي على المزرعة بدك تكفي البروفا؟
10: ما في شي. مين قال لك انت؟
7: شويش كان عم يحكي؟
10: شويش؟ شو عم بصلي بالفراعه؟ شو عم تحكي؟
12: انا ما قلت شي. تقبرني حبيبي، انا سمعتكم عم تديروا
10: وين بعدكم يا حبيبي. ما تنطق انت غير دورك، ما تحكي شي. تفضل روح استعد اذا بتريد.
12: انا ما قلي شي بالمشهد، تقبرني.
10: استعد على غير مشهد. لا اعمل لي كراكوز بالفراعه. سخطك ما اسألك. طبايا ما في شي، كل شي طبيعي. هي مدام جريديني اعتقدت شي. يا جماعة حضروا حالكم، بدي عيد المشهد.
13: حاضرين؟
10: استعدوا
13: يلا صبايا.
10: صبايا بس قول استعدوا يعني لبرا، يعني لو بعيطكم ما بتطلوا. والله يمكن عيطكم يكون عم بوقعكم. انا شو بعرفكم انت؟
6: تري انا بحكي بقى.
8: خلص مش الحال.
6: مش الحال؟
8: طيب ماما.
10: يا طيب اوكي يلا باي. مختار تسكر لي الشباك ليش؟
11: ايه نعم استاذ.
10: علي حاضر عيد الفرح؟
11: ايه حاضر. حضر
10: صبايا.
13: صبايا
10: صبايا
13: صبايا
10: صبايا عم بقلبكم وينكم؟
8: بس بركي عم توقعنا.
10: يا تعبان تقول يلا انا بدي اوقعكم. فاضي وقعكم هلا، خلوني احس مشهد العيد. هلا في عيد. عيد شو؟
8: عيد الفرح.
10: اه عافيك. هلا خلوني احس مشهد العيد، يعني عيد فعلا وتجلى على المسرح. مش معقول لحتى لي بس تعرفوا انه جره انسرقت نشعر بهالفرق. يعني يبي مبسوطين مبسوطين مبسوطين وفجاه كارثه وحلت علينا. يعطيكم العافيه. يلا علي حاجه تفك يا اخي، اتركهم يا اخي.
11: يلا
10: يلا
11: مع ايه. يلا

0: Salve, güey. ¡Faltamos, salve! وليلة تكون سعيد وطالع صوته وليلة
1: ست هند ما حلق جوا
0: بعبت لي وراها وزا ست هند انتو فيكم تفهموني لا معرفشين على بعضكم
2: في هول الطريق استاذ وما عم بقدر اتحرك
0: وانت ويني لا ملزق فيها
2: انا لحقتها بس هي استعجلت اول شي وفجأة وقفت
3: انا وقفت كرمال هولي ما تحط الحجة فيي
2: ما دغري صرتي هوني حياتي لحقتي
0: بلا لا مني يعني. فيرا عمو بتسمعي شوي؟ انت وين محلك يا عمي؟
2: انا بس يقولوا والليل الفرح جاي
0: مين شو اسمك انت؟
2: عناية
0: عناية؟ انا وين موقفك يا عناية؟
2: انا بس يقولوا والليل الفرح جاي بدها تبلش الحكاية
0: ورح تبدأ الحكاية ما تغيري
2: عفوا رح تبدأ الحكاية بكون بصير مفروض مطرح ما هولي الشريط
0: ايه
2: وجيت تأجي امت لقيت هولي الشريط
0: جيت لتجي يا علي شو هون الشريط عناية اجت لتجي ما قدرت تجي
4: هيدا كابل للميكروفون النصاني ترك له مجال زياده لاعرف منك نهائيا انا وين راح اقعد وعلى اساسها يا بقصه يا بشوف شو بدي
0: لك يا علي ما انت راح تقعد ورا الغابه محكينا لك هلا شو دافش الغابه لورا قربها هيك وقعد ورا
4: ورا هي الغابه ما في يشوف شيء
0: شو بدك تشوف
4: كيف بدي اعرف شو عم يصير على المسرح المفروض على القليل يكون في واسعه بين شجره وشجره لا اتناوز هيك بدي اعرف اي ساعه بدور او اي ساعه بفتح ميكروفون
0: وليه حش تنعي
4: طيب
0: وليه شو بدك تقدر تسحب الربابه بتصير تنعي الغربك تقوى كيكوك غدك غدك هلا بنفتح لك الغابه بتتناوز علي
4: شو
0: هلا في زيحن هول فيهم شيء بكهرب؟
4: لا زيحن زيحن
0: بإيدي
4: ايه
0: بسكم بإيدي؟
4: ايه معلش
2: يلا كيف بده يمرن
0: صبايا عيدوه من
2: أول بهيك أنطرة
0: عيدوه من كلهم المشهد
2: نور؟ ايه مش معقول هالأنطرة وقت كتير
0: ها؟ ايه يلا مشهد عيد عيد ولا الست هند يلا
2: أنا وين بكون هلا نور؟
0: عيد الفرح
2: أنا وين بكون هلا؟
0: هلا بتكوني برا ست نور ست هند
2: هاي
0: تبع ليلتكم سعيدة ليلتكم سعيدة يا شو بدك
1: استاذ نور استاذ نور
0: ايه
1: ما تنسى تتصل سيد نزيه
0: سيد نزيه
2: مش معقول هالأنطرة شواطي مش طبيعية
0: يلا علي
4: استاذ نور استاذ نور أرجوك خليني أسرق الجرة بس أتأكد منها كيف
0: تفضل خي اسرقها يلا
1: استاذ أنا إذا مطول مقطعي خليني أظهر لأنه راح أفتص بين البردية والخشبة
0: لا لا ماشي مختار سكر لي هالشباب بليز
1: زي الخلقيني صاير هذا
0: يلا يلا سرق أخي علي هلأ بسرقها تغري أنت
1: يلا
0: مشهد
1: بسرقها دغري بدون ما أقول جملتي
0: ولك سرقها خلصني هلأ

Salut!

0: هنا راديو كوكبة.
1: من الحمرة يا شيخ، مشوفة الحمرة.
2: غريب، كل شيء مزبوط عندي، ما بعرف يا شيخ.
1: مختار بعد ما عندك ضبط.
3: مش معقول الشغل بهالجو حويت.
4: علي علي، هاي شو اللي فرشتها؟
2: لا ما لها علاقة هاي.
4: ما لها علاقة؟
2: تعطيني دقيقة بس تحصرها منين؟ دقيقة
4: وحدة. علي شوف تسألني منك، ياخذ الوقت كلهم. صرا صبايا شوية رواق لا يقدر علي يحصرها.
3: يا نور شو هالشي هيدي؟
4: ما شي بسيط. هلا علي عم ما تخافوا ما تخافوا، هيدا علي عم بيحصرها، ما في شي. مختار مختار
2: مرحبا مختار، تعمل لي مختار؟ لك جياز الطق قلبي جوا، وبعد من ساعة هيك وساعة هيك وساعة خش وساعة وز وساعة. لك بقوله في فنان قاعد لنوها بين البردية والخشبة، حطوا لكم مروحة على القليلة، يعني شو ما في تقدير للفنان؟
1: بس مروحة معقولة درك سعرين مختار؟
4: عفاف
2: مش معقولة، أكيد هلأ بتستحمل المروحة لأنه عم بشلي يا مزوي شايف؟
4: بس مختار هلأ وين رايح؟
2: هلا ظاهر حط مخي تحت الماي استاذ، بيجي كمان بدي اخراج هيدي.
4: هاي المختار ظاهر بكل رياحه من تحت الانترا، شو بتعمل لي يا واطي؟
2: شو واطي؟
4: ما واطي عادي.
5: نعم استاذ.
4: ايه علي راحت، شو عملت؟
2: طفيتهم استاذ.
4: الله يطفي قلبك ان شاء الله.
5: موت
4: خايف هاي صار؟
5: نعم.
4: شو وانت قاعد فوق عم تشتغل بالضوء ولا عم تشتغل فين؟
5: بالضوء طبعا.
4: بالضوء؟
5: نعم.
4: شو هالأحمر والأخضر نزل لي أيصر عامر على البنات؟ شو هذا؟
5: ما هن جايين بالحرش. ما هن جايين بالحرش. الحرش في جو خضار.
4: وإذا حرش ما مشهد عيد، هذا شو بدي بالحرش أنا؟
5: العيد بده لون أحمر.
4: بده لون أحمر؟ هيك يعني يا أحمر يا أخضر، شو استبداد العملية؟ وين الألوان؟ وين هي الألوان؟
5: ما فيك تعطي ألوان قوية. ما هن جايين على بكرة بكير.
4: مين قال لك؟ مين خبرك الشغلة؟
5: مش مشهد الفاجر؟
4: أي فاجر؟
5: بالتمثيلية.
4: يحرق أخت التمثيلية منيحة. ما مشهد الفاجر أول شيء يا فاجر.
5: قل لي هيك من الأول.
4: قل لك هيك من الأول، شو بعرفتش؟
5: غيرت كلها هلأ هلأ قوض عضولة هلأ أنا من كل عالم مشهد.
4: وأصلا مشهد الفاجر مش أخضر، الفاجر أزرق. شو فاجر الإيمان هو؟
3: هالأمطرة شو رح تلاقي لها حلي نور؟
4: والله هالأمطرة ستنبعت منيحة، بس تسريحتك نتفي شوي عالية طبعا.
3: نور شو عم تحكي؟ عم تحكي مش منطق. جوج أنا تسريحتي تنعد عالية؟
2: لا مش عالية.
3: شفت؟ عامل لك هذا اليوم هيك صار الشعر.
2: طيب.
6: شفت
4: بس إذا ممكن الأخ جوج ما يتعاطى معي بالقضايا المسرحية بكون ممنونة أنا. مين هو يعني؟ هملت يعني جوج يعني؟ حدا بيقول لك جوج يعني؟ شو عليه؟
6: شفت قداشية؟
4: شو هذا؟
6: ما طلع لنا وزة؟ هيا من هيدي.
4: من هاي الوزة؟
6: أكيد من هيدي.
4: فرجيها لجوج خي بركب
6: عارف. شو بفهموا جوج؟ هيدي دايما كانت تعمل لي قصص وشاكك فيها أنا شلكة عملتها فيي.
4: شو بدي أعمل؟ طيب علي شاكك بالشلكة اللي ما بتغيرها ولا خي؟ علي عرف شلكة كيف تركها جوات المكنة؟
6: أنا تركها جوات المكنة.
4: شلكة كيف فلتها بيناتنا ولا عارف؟
6: روق شوي يا خي. أنا الحق علي.
4: شو بدي أقول لك يعني؟
6: شو بتقلي؟ أنا الحق علي، كان من المفروض إني أبعث المكنة على اليابان بس راحت وراحت.
4: يابان؟ علي عم فتح لي سيرة اليابان هلا؟
6: مش هلأ، من قبل قصدي.
4: علي على اليابان هلأ ما بقى نلحق والفرقة ناطرة، شو بنعمل؟
6: في واحد معقول يلتقى عنده منها بس محله فوق بالأشرفية.
4: طيب شو بقى نعمل؟ طلع فز أنت لعنده جيبه وأنا بالأسداء بمرن على الحكي بلا مصيح.
6: بس استاذ نوري طول عمرك، أنا ما بطلع لفوق.
4: لا خي شوفي ما في شيء.
6: خي ما في شيء، الله يخلي الجميع، بس أنا ما بطلع لفوق.
4: والله طيب شو بفتي لي اياه بقطع لك انت وشلك على اليابان؟ شو بعمل يعني؟
6: لا لا لا
4: علي شو بعمل انا؟
6: روق شوي هلا، نحن منا شيء على السريع.
4: على السريع على كثير سريع بدنا.
6: اذا بتعطوني سلفي على حسابي بنطك وكيل الهم بالشارع الثاني، بجيب مكنه جديده وبجي. عرفت كيف؟ هيك هيك بدك انت شيء 5000 على الحساب.
4: لحظه جيت لازم ريكورد. تعال شوف شو بده. طيب شفنا الارزه، شفنا الارزه، شفناها.
1: هيدي الأرزة رئيس، شوف لي إياها إذا أوكي لنبلش زبطها الفيلم تبعه.
4: عظيم، بلش لي فيها بس إياك تنصب السيبة بالنصة، عم نشتغل.
1: لا لا لا
4: كل شي للسيبة.
1: بعرف أنا شغلي على الجسر من فوق.
4: عافية
1: ولو طبعاً
4: شو يلا صبايا أمي شو بتعدوا
1: بس إذا ممكن تخلي كريكوري يساعدني فيها شوي بس.
4: ليش فؤاد وين؟ ما أجاك واش اللي؟
1: فؤاد بالجبل
4: يحرق. رح تطلع
1: خليني
4: تفهم رح تطلع آخر النهار عندنا فؤاد. شو عم يعمل الجبل؟

0: ما انت المسؤول عنه، انت المعلم.
1: معك حق، معك.
0: كيف تسمح له يطلع جوا؟
1: طيب بس طول لي بالك لحظه بس
0: استاذ. انت يا اخي ما انت
1: طيب على راسي يعني. بس الوضع بالجبل ليله امبارح كان زفت.
0: شو يعني هلا
1: هيدا فؤاد اجمالا يعني؟ بس تكون حالي هيك بضل فوق لانه بيقاتل مع الاشتراكيه.
2: اشتراكي هو؟
1: ايه
2: هو فؤاد اشتراكي.
1: ايه بس بيجي ما بيقطعنا يعني. اذا كانوا الاشتراكيه رافقين ما بتلاقي الا طالع.
2: شو هالخبرية هلا؟ بركي الاشتراكية مثلا مش رافقين، أنا شو بدي أعمل؟
1: أنا بدي
3: أفكر. كثير عشا كثير وفوضى كمان. كيف بدنا نشتغل بهالجو؟
0: ما في بدنا رواق. يلا صباح. والله العظيم بأثر بقبركم. باخذ مشهد غضب الأهالي تبع هذا. رفعت خذ هالأرزة وطلع لفوق.
4: يلا الفرقة آدم بيت مختار تفضل.
1: سبق الفضل الأهالي.
0: مختار شرف غضب الاهل.
5: بس ما تنسى تتصل سيد وزير.
2: ذكرني اتصل في دامر.
6: يا اهالي الضيعه، سرقه الجره مش عاجبتني. سرقه الجره مخبى وراها ايد، يمكن ايدين. بدنا نخلي الحقد يعمي عيوننا وضمايرنا. بدنا نخلي الإيدين الشريرة تسكر عراحة البال وتلعب بمصايرنا.
0: لتحت الراس والأرض. شو عم تفرج على المسرحية؟ شو قطعة؟
6: بدكن نوقع بالمشي ونصفي المحدة.
0: نصفي المحدة.
6: ونصفي المحدة. ردوا، ليش ما بتردوا؟
7: يا مختار، بعد الليالي. لا يا مختار.
0: شو
7: ذكروني بالجملة.
0: شو الجملة؟ الجملة
8: يا مختار عم بسأل حالي ليش الضيعة وابو حيرة والوحش.
0: بحيرة بالحيرة شيء. يا ابو حيرة بالحيرة.
7: اوكي بتسلمني مختار.
6: بدكن نوقع بالمشي ونصفي المحدة. ردوا، ليش ما بترد؟
7: يا مختار عم بسأل حالي ليش الضيعة. لا مش منيحة. يا مختار عم بسأل حالي ليش الضيعة. ما بتعرف تصبح. خلاص علقت، ما في جو.
9: لك بالعادة تقول لي أحسن ست هند.
0: بدي أشحط الحلاق. أوكي
7: عم سألني النور عمول اللي بدك.
0: روح ليه؟
7: نور فطيس ما في هوا. بعدين وين في هيك عم بحكي والمختار ورايي؟ معقولة عم بحكي ومش شايفته؟
0: لا مش مين وقفك هون؟
1: أنا أساس. أنت بالأساس وقفني هون.
0: هون وقفني.
1: أي نعم.
0: ما تغير
1: أبدا أبدا ما غير.
0: طيب شو بتقلي له حالتي؟
10: يا مختار
0: خد يا بهالشكل مثلا. يا مختار هلا عم لعب عيني بين الجمهور والمختار.
7: نور ما في هواء ابدا تنتنفس، اعصابنا تلفت.
0: دور التبريد كريكور.
8: ما فينا، اذا دار تبريد بخف الاضاءه.
0: ما فارقه معي. دور
8: تفضل.
7: طيب خليني اولى من هون طبيعيه
0: اكثر. اوكي في
1: يعني انا هلا كيف بدها تصير وقفتي؟
0: مثل ما انت فتول هيك تخيل واقفه.
1: واخرج اول.
7: يا مختار
0: ليه
7: ماذا
0: بيستعملوها؟
7: طالع صوت بتعشف لي هذا.
0: يلا كفي انت، انا بظبطه كفي.
7: يا مختار عم بسأل حالي ليش الضيعة وقعت بالحير والوحش عم بتدق ابواب. شو قولك؟ كسر الحلم؟
0: كسر الميكروفون. طولي بالك يعني كسر الحلم. الله لا يوفق حريم ربك يا علي.
8: خلي عنك استاذ انا بظبطه. ما تنسى نزيه.
7: مين نزيه؟
0: نزيه انا لالي نزيه. خذ الكشت بين.
6: يا بنتي
0: يا بنتي هيك يا بنتي يا بنتي
6: يا بنتي.
0: شو عم تتقلدني ولا خيي؟ قولها انت بطريقة شتويه. اعطيني اياها شتويه. هذا
6: شتويه.
0: خليها شوي.
6: يا بنتي
0: سوق علي. يلا سوق.
6: نحن قدرنا بهالبلد نوقف بوجه الريح، ضيعتنا مرق عليها ليالي وعواصف وما مرة خافت من الدين والفضل لأهاليها ولنخوة الإيدين المشبوكة فيها. ضيعتنا لا ركعت ولا راح تركع.
0: عبد
10: شو الحل يا مختار؟ الضيعة مش راح تنام لا تعرف مين اللي سرقها.
0: عيد
10: شو الحل يا مختار؟ الضيعة مش راح تنام لا تعرف مين اللي سرقها.
0: عيد
10: شو الحل يا مختار؟ الضيعة مش راح تنام لا تعرف مين اللي سرقها.
0: عيد
10: شو الحل يا مختار؟ الضيعة مش راح تنام لا تعرف مين اللي
0: سرقها. عيد
10: شو الحل يا مختار؟ الضيعة مش راح تنام لا تعرف مين اللي سرقها.
0: ما بتسوى كفي.
6: الحقيقة بدها تبان والشر ما بيتخبى. وإذا نحن اتحدنا ما في قوة بتهزمنا.
0: أيوة. شو نفخت بالميكروفون؟ ها؟
11: حبيبي عم شوف بس إذا مشي تقبرني.
0: حبيبي إذا مشي على النفخة بيرجع يوقف تقبرني. انتبه منيح. ياك انتبه منيح. شو فهمت؟
11: ما انتبه يا حبيبي.
0: ما تستعمل هيك. يلا شو في هلا؟
6: هلا بدي اقول له يا شويش.
0: قل له يا
6: شويش. يا شويش.
11: لا ما وقعت. من عيدة معلش كمان مرة. تعطيني مختار آخر كلمة بدي أعزمك حبيبي.
10: انتبه معي بالفعل.
6: يا شويش.
0: ليه عم تعركش؟ اطرقها هيك وقفها ايدك توا.
11: بعرف تقبرني بعرف بس ملبك فيها شوي بس بتزبط. لحظة هلا برخي البرنايطة بتصير دغري بتوقع حبيبي.
0: طبعا دور فوكيه هيك روميد يعني لا غير. ضربت سلام. طارت البرنايطة بدك تفقع العالم دحين.
11: منيحة إذا عملناها هيك حبيبي.
0: ها؟ متعمدة هيك طالعة، ثقيلة كثير طالعة.
11: مش حلوة مش حلوة عارف، معلش حبيبي. هلا أنا بعمل لها طريقة واحدة تقبرني. بس خلينا نكفي المشهد.
0: طيب طيب بأمرك.
11: شو بتقول لي مختار دخلك الجملة هون
6: يا
11: حبيبي
6: بدي. يا شويش.
11: معلش هلا حبيبي.
0: طيب يا خير.
11: ما تزعل يا
0: طيب. طيب.
11: حبيبي ما تزعل يا حبيبي.
0: اسكت.
11: حبيبي.
0: ولك اسكت.
11: خلاص يا حبيبي.
6: بدي منك تسهر الليلة. وتشوف لي مين جاي. مين؟ شو مضموني هذه الساده؟
0: ايه كفي كفي ما يهمك.
6: مين رايح؟ مين عم يتطلع غير شكل؟
0: كفي كفي يا اخي طلعان.
6: مين عم يمشي غير شكل؟ مفهوم؟
12: انا راح اعمل حاجز بنص الضيعه وكل واحد معه
0: عن شو جايبك
11: هلا؟ عن شو؟ نعم
0: لشو جايبك؟ جايبك في دور بهله جايبينك تعمله. وقف لك تعمل لي هيك وتعمل لي شو اسمه؟
11: لازم تكون بهله حبيبي.
0: ولك بهله شو بهله؟ يلا
11: الجملة يا حبيبي هي البهله.
12: انا راح اعمل حاجز بنص الضيعه وكل واحد معه.
0: كفي كفي كفي عوز عوز.
6: بس انتبه ما يقوم هو يوقفك.
0: ايوه بس يكون في لطشه خلوها تفقع
6: هو.
13: والله بهالايام ما عدنا نعرف مين اللي بيوقف
0: لطشة.
13: ومين اللي بيتوقف.
0: قول زقفوا العالم كفوا.
14: يا مختار أجل. اذا بكره على بكره ما عرفنا مين السارق قدام بده يوصل للركاب بعيده.
0: شو انت شو عايز
14: يا مختار؟ اذا بكره على بكره ما عرفنا مين السارق قدام بده يوصل للركاب.
0: ولك مني ولك مني ولك يا مختار هيك صار اخر شيء. شو عم تحكي على التليفون يا اخي؟ قدام بده يوصل للركاب هيك بيوصل للركاب. مين بيقول
15: ولا هادي انا؟
0: يلا ما تقول شيء.
14: طري يا مختار اذا
0: خليك خليك جوزيف عم تقولها فرجع. اذا انا جوزيف
6: تركوها علي وهلا روحوا ناموا.
0: روحوا
6: روحوا ناموا. اجا وقت النوم خلوني لحالي انا راح افكر بالقصة.
0: هون موسيقى الظاهرة ليكون رجع علي مع المسجل. افترضنا الموسيقى ماشي. كحف كلنا كحف مهزومين. ضيعة مقسومة مهزومين. يا كريكور.
16: نعم استاذ.
0: شو عم بيعمل هون هذا؟
16: عم بيعمل يوغا بركز على دوره.
0: يوغا غفخي شيله مختار.
1: نعم.
0: بقيت وحدك كل هم الضيعة بمخك يا مختار، هم كبير بس انت المسؤول الاول، انت الهم كله مسؤولية وقعت على كتافك. اتفضل، مين اللي سرق الجرة؟ شو المقصود منها؟ الاهالي؟ هل هو الاهالي؟ هل هو شي تاني؟ كذا كل الافكار عم تجول بمخك. تفضل.

0: كفي كفي يا اخي انت كفي
1: يلا
0: قاعد عضول قمر ومش عارف فيا استاذ في نقطة هون حابب استوضحها منك ممكن
2: شو خير
0: لحظة
2: شو رفعك
1: كفي شغلك
2: شو بعدها معك بي
3: ايه هايدي من فوق مستحيلة
2: ليه
3: هيدي عم تضرب مية شغلة قبل ما تنزل ما بدنا اياها تنزل وتنزل معاشي يعني
2: طبعا شو بدنا نعمل يعني
3: انت كافي شغلك في هي حط السيبي لحظة بس واشتغل فيها من هون
2: ما انت عم بتحور وتدور لترجع على السيبي
3: شو
2: بعمل دينك ومعبودك السيبي حطها خي بس لك ولا حسها عم بشتغل
3: اي معي خبر انا كنت عم بتفرج من فوق شي حلو كتير والله
2: وانت احلى شو مختار شو كنت عم تقول
4: استاذ انا هلا بس خلص جملتي كيف بدي اظهر مش عارف
2: اي جمله
4: عند أي جملة انا اللي خط. انا اللي راح اعرف من هو عند هاي الجمله
2: تبع الدبكه
4: تبع
2: الدبكه
4: اللي أي نعم.
2: ايوه يا شباب يا شباب نعم. شباب هلا بس تسمعوا المختار قالكم انا اللي راح اعرف من هو فيصل اطفي له خلي يدبر حاله يظهر مختار على العتم مثل البرق لبرا هلا ظهر المختار ترك موسيقى ضو هاي فتنا بالدبكة موسيقى ضو بعدها انتو
5: رح تعملها بلا موسيقى هلا استاذ
2: مش انا بدعم طارت المسجلة خير انا بفضل اعملها مع موسيقى استاذ ريمون بس هلا طارت المسجلة عارف شو بركي استاذ مهيب بعدلكم بدل الموسيقى
1: اوكي على هاد شباب
6: عفوا استاذ الموسيقى بتطلع بعد ما يطفي
2: ايوه موسيقى ضو شباب عدل واحد اثنين ثلاثة يلا مختار
0: القصة صارت اكبر منا إذا ما كنا أتحالنا رحنا وراحت بلدنا هالأرض الطيبة عم تنادينا والوطن صوته عالي
2: انتبهوا
0: أنا اللي رح أعرف منو
2: يو مختار شفتك عيد بطيء كتير بطيء
0: ولا الصراحة أنا خفت البرد بالسيبة يا
2: سيبة شو هلا أنت لشو تقرط هالمشوار لهونيك لأخي ما من هون أقرب لك بسلامة فهمك أنت أنا اللي راح أعرف من هو مايك نصانة كيف فشخت صرت برا أنا ما في شيء يلا عيد ولك لحظة يا فيصل مختار
6: عفوا حسيته طفي يا سيدي
2: طفي غلط يا أخي
3: طفي قبل الوقت هو
2: طفي على قلبه هو
1: بعدين يا شباب عيد. يلي بده يفوت على الراس لازم يكون اشد فوته
2: انا اللي راح اعرف هو هون البلاك اوت تفضل اعطينا مختار فيصل
0: قصه صارت اكبر منا اذا ما كنا اتحالنا رحنا وراحت بلدنا هالارض الطيبه عم بتنادينا والوطن صوته عالي
2: اوه
0: انا اللي راح اعرف هو
2: وين
0: لوين؟ لوين؟ فهمني لوين؟
3: عفوا ما سمعت
0: لوين؟ لوين؟ لوين؟ أخوان
3: هيك جزير
0: أخوان
3: عفوا ما سمعت
0: اسكت
2: أنا بقى
1: هيك جزاف فت كتير مكير يا جزاف
3: طيب خير
0: بلغوخ
3: ما في شخص عم يعطي ملاحظات
0: ولا إذا عم تسمع ملاحظات إذا عم تسمع ملاحظات
3: ما ضروري يكون في 100 ملاحظة كمان
1: لك إيه بس ما بدأ كل هالفأس يا جزاف إذا أعطيناك ملاحظة ما بالنهاية أنا مدرب الرأس طيب
3: لو هي عم تضل بالرأس خي ماشي الحال بس مصفية غير شيء شغل
1: هلا وقفت على هلا يا جزاف
3: هلا
1: ولا
2: هلا يا جزاف هلا
1: يعني شي 3-4 ثواني استاذ نور في الأستاذ من جريدة سفير موعد مش مقابلة
2: يا أهلين يا أهلين
6: كيف النشاط؟
2: تفضل دقيقة وبجي
6: ما بدي أقطع كفي أنا بتفرج بياخد فكرة تفضل
2: لا ما فيك تاخد فكرة لحظة بس
0: في الاستاذ من جريدة السفير بتحب تحكي بخصوص مقابلة شيء معك
4: مش جاي غير جرايد
2: جايين كلهم بالتوالي
4: بنحكي مع غير جرايد
0: ساعة
2: هيدي لانه منيحه هون مقريه بالمنطقه هلا منبلشين هون.
0: ايه بس بتعرف انت ما تقوم تتاخر على شيء مثلا مثل صبغه مثلا او شيء يعني هلا انت بس تحكي معه مثلا بلا بيئتك هيك بتجيب سيرتنا ممنون ابسك.
2: يا اهلين يا اهلين.
7: مأكد اخر يوم بتكونوا عم تتعبوا كتير.
2: شوف للتعب بحقيقه في تعب بس الحمد لله بعتقد فينا نقول تعبنا ولقينا.
7: بفهم منك بشكل اجمالي راضي عن العمل.
2: شوف يا سيدي الفنان الحقيقي ما بيقدر يقيم عمله هو. اي نعم. هذا شيء الجمهور هو الشعب. انا بهمني الشعب.
7: عظيم. طيب نحن هلا انا لا بدي اهدر لك وقتك ولاني بصدد اجراء مقابله تقليديه.
2: انا ضد الاشياء التقليديه اصلا.
7: فضمن هلا
2: تفضل تفضل يا عمشو. يا عمشو
7: مش مهم ولو مش مهم
2: كيف واقف
7: مش
2: مهم. لا بسيطة معلش
7: عم نقول فضمن هالمنظار هيدا خليها تكون بمثابة دردشة أكثر ما هي مقابلة بالمعنى الناشف للكلمة. يعني منفتح هالمسجلة ومنحكي.
2: ما كنت
7: استاذ نور.
4: اي
7: جبال المجد عملك جديد شو؟
2: شوف اول شيء في شيء بحب يعني ما بعرف طبيعة الحال يعني مش طبعا. ثانيا جبال المجد هي يعني بس قول جبال المجد يعني شيء جديد
7: جديد
2: جديد.
7: كيف
2: جديد؟ كيف بدي اقول لك يعني جديد بكل معنى الكلمة. كيف بتقول مثلا عن شيء جديد؟
7: يعني بتتوقع انه ممكن يكون
2: شيء جديد شيء جديد
7: شيء جديد شيء جديد. بقصد انه بتتوقع انه ممكن يكون في شيء من الشرخ النوعي بين الاعمال الماضيه اللي عودنا عليها وهالعمل بالذات جبال المجد.
2: شرخ
7: شرخ شرخ. ايه كيف يعني؟ بمعنى البتر اذا بدك. هل هنالك
2: البتر
7: الشرخ البتر بالضبط بالضبط
2: نفسه.
7: هل هنالك ما بين العمل اللي راح يكون جديد من نوعه جبال المجد واعمالك السابقه تغيير في نمط مسرحي معين؟
2: لا لا لا مش تغيير مش تغيير من نفس الخط القديم بس على شيء جديد.
7: يعني يعني يعني نوع من تقدم او تطوير باتجاه مستقل اخر ولكن من ضمن الاطار.
2: يا اهلين يا اهلين يا اهلين
7: يا اهلين. طيب استاذ نور لو فينا نعطي لمحه وجيزه عن الحبكة المسرحية أو بشكل أشمل القصة إذا جيت تعبي.
2: شوف يا سيدي القصة هي قصة ضيعة عايشة بمحبة بسلام عندهم الكروم هني عندهم المواسم بيفرحوا بيغنوا عايشين مبسوطين مزقزقين وفي عندهم هالجرة
7: جر.
2: بقى هالجرة محطوطة بنص الساحة وهالجرة هي كل شيء بالنسبة لهم
7: كل شيء.
2: تصور
7: نعم
2: مش معقول. بيوم الأيام بإحدى هذه الأيام يعني بيجي الغريب اللي هو الغريب طبعا جاي من البعيد على الضيعة أي بقى بيشوف هالجرة
7: وبيخدها
2: بتعرفها؟
7: لا مفهومة.
2: أي
7: أي نعم
2: طبعا بقى اللي بيصير إنه هالإخوة أهل هالضيعة الوحدة بيشكوا ببعضهم البعض
7: نوع من التصعيد بالسياق الدرامي.
2: شو اسمه لا شو بيقولوا الى ان بالنهايه الصبيه هي اللي بتجي مثلا يا سيدنا بتكشف السر.
7: الصبيه بتكشف السر.
2: ايوه في صبيه نسيت اقول لك في صبيه
7: بتكشف السر.
2: طبعا ما بدي اخبرك القصه كلها كمان.
7: لا لا لا بعتقد كافي المغزى واضح المغزى واضح.
2: كريكور تيجي شوي بحب عرفك على بنت اخوي. ما بعرف اذا الوقت
7: بنت اخوك
2: بنت اخوي.
7: ايه عنا شوية وقت ما في مانع ما في مانع. عنصر الغريب استاذ نور.
2: حبيب
7: عنصر الغريب شو مهمته الوظيفية بهالمناخ؟ يعني إذا سلمنا جدلا إنه هالضيعة هيدي بالنهاية هي لبنان بشكل أو بآخر، صح؟
2: صح صح.
7: عال ضمن هالتقطير هيدا الغريب شو؟ مين هو الغريب؟ هالغريب مين بالواقع؟
2: فهمت عليك فهمت عليك.
7: شوف ما هل هو إسرائيل مثلا؟
2: إيه إسرائيل إذا بدك. ليش لا؟ هيني إسرائيل كمان شوف عندها الأشياء التوسعية.
7: بالفعل بالفعل.
2: خذ الأحداث بالجبل. مين؟
7: ولا شك إنه إسرائيل.
2: مين؟
7: إلها اليد الطولة بالاضطرابات.
2: اسلم لي ربك، ما هي المستفيدة الوحيدة. اللبنانية فلتن على بعضن ما مثل المسك يعني ما فيها. هاي بيرة اللي خبرتك عنها.
7: أهلين أهلين بيرة.
2: هاي الديوس الكبيرة. أربي سلمي سلمي.
7: أهلا
2: بيرة. هلا بتشوف مش معقول.
7: هلا لا شك منعمل جولة أفق معه.
2: والله بكون ممنونك.
7: ولو استاذ نور استاذ نور هالجرة شو فيها على المظبوط
2: هون؟
7: نعم
2: هون.
7: نعم
2: اي نعم.
1: عفوا استاذ نور
2: رفعت
1: قال اذا فيك تشوف ارضي خلاص.
2: انا بستاذن منك دقيقه وبدي اياك تحكي مع فيرا. شوف فيرا يمكن تستحي تقول لك يعني بتعملها. مش انا فيرا بترقص بتغني بتمثل بتفهم بترسم و شو كمان
7: بتكتب
2: اي بتكتب. ما دام عامله لحديت هلا 18 سنه.
7: عفوا
2: عمرها 18 سنه. عامله لحديت هلا مسرحيتين.
7: عامله مسرحيتين 18 سنه.
2: معقول؟
7: مش قليل مش قليل ابدا. طيب تفضلي مدموزيل فيرا اذا بتريدي نحكي شوي. تفضلي
2: احكي لنا بتذهب ليا.
7: مدموزيل فيرا يعني فينا نقول عنك انك الفتاه المعجزه.
8: شو ما بدك
1: شوف هاي عندنا اربعه يا بلدنا ونازله معك.
2: اربعه
1: اوكي يلا كريكور نزل. شوف لي بلش يا بلدنا وحد يا بلدنا اثنان يا بلدنا ثلاثة يا بلدنا هاي نزلت أرستك على الأد كيف؟
2: هيدا هيك بقى تنزل وقت الحفلة؟
1: هاي ما عم ننفذ لك يا هلا لا تاخد فكرة يعني هلا يمكن الوقت أطول شوي أقصر شوي المهم هي لزيزي.
2: مين أنا زيزي؟
1: أخي كريكور. أنا ما حكيت شي.
2: كريكور سمع بالريحة الطيبة؟ ممكن تفرقنا بريحة طيبة؟ طيب خير رفعت هلا انت اترك لنا عنوانك
1: ايوه
2: ورقم تليفونك ونحن منبقى منتصفي.
1: كيف يعني؟ لا ما فهمت.
2: لا احلى ما نقول شي تاني هلا خلي.
1: ليش شو في استاذ نور؟
2: في عالم هلا.
1: شو مش عم بفهم عليك؟
2: لأربعة يا بلدنا أربعة.
1: أربعة مزبوط.
2: أربعة من تبعولنا مش من تبعولك أنت. مثل ما أنت ملحن يا بلدنا بيمرق شي 700 وحدة من تبعولنا. ما في ولا ما معك بتكون وصلي. شو هذا؟
1: طيب ما بتصير أستاذ نور في شي منطقة برا تاخد مجالها.
2: منطقة لا هي فل العالم عم بتحمس سياراتها بتوصل الأرزة. هاي هيك هاي المنطقة هاي أولا. ثانيا طلع لي إياها لشوف يا منطقة.
1: أصحاب يا كريكور.
2: وين عم تبعت شو كريكور؟
1: قلت لك اياها بتنسحب من جوا.
7: هل تعتبري نفسك مغروره؟
8: ابدا. شوف انا مش مغروره انا متواضعه لاني بعرف حالي قديش موهوبه بالفن وهالاشياء وما صرت مغروره يعني متواضعه. وحده غيري موهوبه قدي تلاقيها صارت مغروره. شفت كيف؟
2: كريكور هل حبا
1: هذا اخر شيء استاذ؟
2: كيف بدك
1: ما بقى بدك اكثر منك
2: ايديك ما بقى اطلع اكثر؟
1: هيها يا حدود الشنقل على البكره هيدي.
2: الشنقل على البكره؟
1: ايوه.
2: شو جوابك تحت باطك دغري؟ شو الشنقل على البكره؟
1: شو بعمل طيب؟ انا معلق الارزي عشان
2: فكه هي والشنقل والبكره. تفضل يلا.
1: طيب طيب معلش استاذ نور، يعني شو توكه بس لنعرف؟
2: شو توكه يا اخي؟ شو ما انت توكه، شو توكه؟ عامل لي ارزي يا ابني، بس بدي اياها بدها ربع ساعه على توصل، وبس ما بدي اياها ما بتخطفي. صمت لي اياها بوجه العالم من اول مسرحيه لشو دايره رسميه، هاي مفاجاه بتطلع بس اخر مشهد ترك تحضر الارز يا ولد، ركز بتحضر الارز. كيف مفاجاه من اول ما يفوتوا جايبينها له؟ ونور رمز راح مسحت لي اياها انت، يعطيك العافيه.
1: لا لا لا لا، نحن ما بدنا يصير هيك، بس والله صدقني ما مع مجال، هيدا مجالها الشنقل ضارب بالبكره، تعال اطلع شوفها يا اخي.
2: اذا بتريب بلا الخشبوشي بيني وبينك ممكن؟ شو تعال اطلع؟ شو من ايمتى؟ شو الالفاظ ايه؟ هاي اولا. ثانيا صادق، بما انه الشنقل طارق بالبكره اطلع وطارق بمخك الشنقل، اطلع فكها هي والشنقل والبكره وشيل السيبي وشوف شو بدك تعمل، ما بقى معك وقت، خلقها خلقها ليكل يا بدي اطلع هيك ما بدي اشوفها. يا بلدنا يا بلد بصفي تحت
1: على راسي
2: هيك بدي اعمل.
1: طيب فوت نزلنا اياها كريكور.
2: ما دخلك بكريكور انت ويح. انا كريكور مني انا بياخذ تعليماتي. كريكور
9: نعم.
2: فوت اسحب له يا هلا. مبروك يا علي، مالك؟
10: ميرسي الله يخليك. مبروك. خلي عنك.
2: مبروك.
10: هلا اشتغل وحط ايدك ما يبردي.
7: مدموزيل بتقربي شوي. مدموزيل
8: انا؟
7: ايه تفضلي تفضلي. اي نعم. بصفتك احدى المشتركات بهالعمل بهمنا نعرف رايك بالعمل، يعني بنظرك المسرحيه شو بدها تقول للعالم؟
8: انا بشوف انه هالمسرحيه تمام لانه عم بتقول الحقيقه.
7: نعم.
8: انه مثلا يعني بتحكي عن الغريب، فينا ناخذها مثلا انه عن اللبنانيه بس عرفوا هالغريب هالفلسطيني مثلا اللي علقهم بين بعضهم. إيه تمام انه تخلصوا منه ورجعت بلدهم. تمام.
7: والمدموزيل
8: تمام.
7: طيب مع مين فينا نحكي بعد؟
8: نشوف الصبايا هونيك.
2: كريكور ساعدني خي كريكور، ارتكب لك شي خدمة معي له. شايفني حامل المسجلة ما بتنزل تحملها مثلا؟
1: يلا
2: شو مزوي؟
8: انا بشوف انه بالعكس المسرحية بتحكي عن ضيعة وطنية، لانه منشوف انه وقفوا ضد هالعدو الغريب وضد الناس اللي عاملين حالهم اللبنانية وعم يتعاملوا معهم. اهل الضيعة ناس وطنية، يعني وقفوا هالوقفة لانه وقفة وطنية، وما رضيوا يقسموا ضيعتهم وخلصوا ضيعتهم ووطنيين. ايه وطنيين.
1: طيب شو رايك استاذ نور اذا صغرنا الارز شوي بتصير معقوله تختفي كله؟
2: ما بتعاطى فك انت. لشو مثبتها هالقدله؟
1: لو عرف بدي فكها ما كنت ثبتها.
7: استاذ نور انا راح امشي.
2: يا اهلي
7: اهلي.
2: يا اهلا. تعرف اخر يومين معجوقين، عجقنا المعلم رفعت باذن الله.
7: لا لا لا شيء حلو شيء حلو، في جو عمل جماعي.
2: الله يخليك
7: استاذ نور. في سؤال حابب اسالك اياه.
2: ايه.
7: بتفضل تنزل ولا
2: لحظه؟
7: أنا
2: يلا
7: بطلع.
2: لحظة.
7: انا بطلع. خليك
2: لحظه.
7: خليك عندك. مسرح ما بعد الحرب، هل بنظرك قدر يوفي بين متطلبات الذوق الجماهيري المتبدل وبين بيئة مسرحية متناقلة أو متوارثة إذا بدك؟
2: ما مثل ما بدك، يعني يجوز الوجهان.
1: يجوز الوجهان. بدعي لك بالتوفيق استاذ نور.
2: الله
1: انت وكل عناصر المضافره للقيم العمل.
2: يا اهلين.
1: يعطيك العافيه.
2: اهلا.
1: هيدا هي جريده استاذ نور.
2: انا ما خصك فك.
8: يا استاذ
2: انت ليش اجى عزيز؟ هات الدوك صوت. لا مش على الارض. ليه
1: هدتن للارض يا عم؟
8: لا مش على الارض، ما بقعد البسهم. يتملى حاله بدك
2: بس عنايه
8: حبيبتي كلها ميكروبات الارض.
1: هدتن على خيك ريكور. ما تصغر طلع على سيارتي بعد في خمس شوايل وجزء مسكربينات، بركي بتجيبهم الله يخليك.
2: تليفونك ريكور.
1: شوف شراوي.
2: ولك اي شراوي؟ شوف التليفون.
1: معلش هو خلي
2: هدتن على الجسر يا اخي.
1: وين اي جسر؟
2: جسر هناك.
1: هيدا جسر.
2: جسر
8: هيدا راس ملايا.
1: نعم. هيدا مش اسفر عن حلمي عينك بعد التشي عم تغرق. شو يعني شعبي؟
2: انا
1: شو يعي شعبية؟ مين هذا مدام جريدي؟
0: أضغط الأوقات.
9: أنا كان المفروض إني عبكرة كنت مسلمكم. بس ما أنت بدك 12 دربوش.
0: وين طربيش؟
9: برمنا الدنيا ما بقى في حدا عبسيه طربيش. دلوني على واحد بسيدة. قال هيدا ما في غيره. دغري بعدت الولد اللي عندي على سيدة. هن مبارح بعد البارة.
1: في مدام جريديني عم بيقول موصين على مسؤول شيوع الشعبي.
0: شو؟
1: موصين على مسؤول شيوع الشعبي.
0: شيوع الشعب
1: شو ما بعرف احكي معه شو
0: احكي معه انت شو شيوع الشعب
1: هي بده يقول لانه قلب الاخبار
0: شو بدها فيه شو جنخوري انا يا سوسو
8: نعم استاذ
0: حكي امك يا عمي
8: امي شو بها
0: شو بها بصير لك شي امي قولي لها ماما حش التلفيلنا ما في شي
8: ليش في شي
0: قولت ما في شي سوسو
1: انا طالع اجيب شراوي الجزمه استاذ نور
9: لك ما عم خبرك بعتنا الولد عصايدة من امبارح وتلفن لي انه حد بالطربيش وجابه دفع للزلمة بس ابصر شو صار لتشوف لك على الحظ النحس يعني بيقوموا الاسرائيلية بيسكروا صايدة لا فوتي ولا طلعة ما هيدا اللي اخرني انا شو فكرك يعني
0: والطربيش شو صار بالطربيش
9: ما عم خبرك علقان الولد بصايدة هو الطربيش بمنع تشول
8: ماما انا صرت بنت مستقلة وعندي شخصية
9: إذا بتريدي
8: ما تحكيني
9: بهذا السيد لحظة شباب جايين الشومين
8: هاي شو عم تنعيلة علي هيدا بإيفا هتفلسي مكتوبانين
0: بارا لحظة بشكل منظم نجي لعك بسياعة عزيز للوحدة يوم التالي
9: بشكل بسياعة
8: ماما رح نرجع نعملها بالشرعية بعدين بخسمعي شوي
0: شو يا أخي أستاذ في هيدا اللي اسمه طوني من بعد أمرك يعني وإما بدك وقفني بس اسحط وقفني حده أحلى ما قرطوا ضربي عني وعورها
11: لا عابد شباب
0: قال شو الأخو الدياني حشان السامعين ما لقى الأستاذ نور غير واحد متوالي يوقفوا حده إذا ما معبلين له عينه المتاولي كرمالك وحليتك أخت المشارك ضربي عني وعورها ضربي أرضي
9: أنا كيف صحيح كيف أخشى
0: أنا بحبرناك شو بدك تحكي له بقرب علي ولا بقرب عليه لأن إحنا الشيعة أكبر طائفة بالبلد جاي منها
9: شباب يلا أربع
8: استاذ بدك تعمل الفينال من البسون
9: صبايا خليكم خدوا سكربناتكم فرد مرة يلا استاذ
0: عزيز نعم شو عشتي روال ما شفته هذا هو عطني
9: استاذ عزيز نعم
0: شو عشتي روال هذا
9: اي هذا
0: هيدا
9: اه هيدا هيدا هيدا هيدا عمالك هيدا تبع شو اسمه شو بتقولوا له انتو
0: شو هي خيلتني شو هي
9: الخيتمة بالاخر شو بتسموها دخلك
0: خاتمة أحزاننا إن شاء الله
9: لا خاتمة المسرحية
0: الفينال يعني
9: فينال هون شروي الفينال
0: شروال الفينال عملوا مبيدي عزيز
9: لكن شو
0: كم واحد عمل مثله هذا
9: خلصت لك يوم كله
0: كريجبور
8: نعم
0: جيب لي حبوبة
9: شو في شو القصة هلا يا خي
0: ما في القصة مش هلا عزيز القصة من قبل هلا هلا انتهت القصة هلا القصة
1: تفضل يا ابن الله
9: شو في قلي
0: وني
1: ما عطيتك اياها
0: عطيتني اياها وني
1: يمكن وقع
0: يا خي جيب غيرها بركي خانا عزيز داعس عليها مثلا
1: شوي
0: طحنا عزيز
1: شو في
0: خي
1: شو في قلي
0: نشف دمي
1: قلي شو في
0: نحن بمشهد الفينال ما اتفقنا الشراويل صفر والقمصان مبيده
1: شراويل صفر
0: ايه
1: انا فهمت العكس لكن
0: شو صاير عليك تفهم العكس شو هالعيد العاطله
1: يا خيي بس الاستاذ كريكور بالعلامه تلفن لي نهار الجمعه وقال لي وين صاروا الشراويل مبيده يا عزيز
0: ما بيصير عم تاكلني او انطع على كريكور
1: معقول وحياه اولادي يا خيي اساله
0: اولادك عم طالع عليك انا اساله
1: معقول
0: كريكور
1: نعم.
0: ما تحكي شيء انت خينا عزيز عم بيقول لك انت شو قايل ما تحكي شيء عم بيقول انت قايل له جايب لنا الشراويل عم بيقول الشراويل كلهم غلط وعم بيقول انت قايل له يعملوا لهيك
1: أنا شو قلت له؟
0: شو قايل له قلت له؟
1: بترجيك مسيح عزيز ما تحكي شيء عن السنة أبدا
9: بحيات ولادك أنت شو قلت لي بس تلفنت لي نهار الجمعة؟
1: شو قلت لك؟
9: تذكر حبيبي شو قلت لي؟
1: شو قلت لك عزيز؟ شو قلت لك؟
9: يعني تذكر شو سألتني عن الشراويل؟
0: شو قلت لك؟ هلا شو قايل لك؟ شو أنت شو قايل له بدنا لون الشراويل والقمصان؟
1: أصفر ومبيدي
0: إيه أي هو أصفر وأي هو مبيدي
1: أنا ما فهمتك مسيح عزيز
0: يا خي فهمني لإلي أنا عزيز أنا عزيز أنا عزيز شو قلت له؟ زيح
1: أكثر من 50 مرة قلت له
0: إيه؟
1: شراوي المبيدي وأمسن
0: أصفر عفيت عفيت
9: شفت ما عم بقول لك أنا ولو معقول أنا المعلم عزيز معقول أعمل هالغلط ولو يا خيي شو بكون
0: ولا بشرة أول مرة بيطلع معك حامة شلنا
9: عجبك
0: ما عجبني يا خيي
2: جبت الحبة؟
11: نعم.
2: أعطيني إياها وخذ لك وحدة أنت لأن بتحكيها. شو هيها؟
11: طيب أنت كم بدك شراوي الأصفر يعني؟
2: كريكور سامع بحريمك بهنيك وبهنيك حريمك وأنا بتحكي ولا كلمة. اسكت اسكت
11: يا عم. مش هلا بسيطة يا اخوان يعني مش دفوا كتير طالعين هني كمان شروال مبيدة إلي رونا. شو بكون يا خيي ولو؟
2: شو بك شو شو لا شو بك لا؟
11: يا عمي مش دفوا كتير طالعين هني شروال مبيدة كمان إلي رونا.
2: خيي كل رونا وانت بخير. أنا في شي بمخي بديهم صفر
8: يا عريجة. نور
11: لا يا خيي
2: شلف معلك مخرج أنا على المخرج.
11: طيب
8: يا
11: أنا
8: نور
11: هكا بديهم يطلع بشي
2: يلا لون صفار من أيوي الله يرحم. تشتغل بالصوت انت؟ ارخي يا شيء تمرني على البرنايطة انت. مرني على البرنايطة انت. مد كابلات. ست هلت بعرف عجقة. عجقة قوي كتير.
8: ليك نور.
2: في بعيونك حكي.
8: انا شاري بفرع بس مش هيك.
2: بعرف.
8: ليك نور بعرف. انا بقطعك ها ما بشي بكرة خوتة انا.
2: لا كيف تقطع عينك كيف تقطع عينك.
8: نور ما بدي اتبهدل بكرة الافتتاح. بدي اتمرن بدي اجرب وقفيتي حركيتي شايدة.
2: اسمعون يلا شرف.
8: بعدين عمهلك هالأنطر شو رح تلاقيه لحل نهائيا؟
2: هالأنطر حكيت رفعت وعم بيقول لي هيدا العلو تبع عناطر بيت الدين.
8: أعوذ بالله أنت علمني على بيت الدين؟
2: ستاندرد بيت الدين هاد عندي.
8: أنا مصيفي سنتين بيت الدين.
2: صيفي بيت الدين؟ طيب لقلك لا ما بتفوتي من هديك الضيعة. كيفني معي؟
8: ما بتأثر على
2: القصة؟ لا شو بتأثر؟ ما هي الصبية رمز الأمل بكل أنحاء الضيعة. الأمل بيقدر يفوت ديركت تمام المسرح ما بده.
8: طيب شو بتعمل هلا؟ يلا خليني
2: يلا شرف المتمرن. فرق كريكور! كريكور!
11: فرقة! فرقة! فرقة!
2: لا يا خي روح مش هلقى روح خلص روح خي مش هلقى مش هم لك هلقى
11: بك عم تتحكي
2: خلص ما تشد كريكور ما تشد خلص ليكو بياخد المسرحية سامعين بالمسرحية؟ ايه بيخدها من الأول مشهد ورا الثاني متواصل بدون توقف الست هنت عم تسمعيني؟ كل المسرحية رح ناخدها وبدون ما إذا واحد عنده سؤال يسألني إياه هلا بدي أنزل أقعد تحت هلا بدي أشوفه.
11: طيب
2: يعطيكم العافية تفضلوا من الأول.
12: مرحبا شباب. مرحبا أستاذ.
11: إجا سمير. سمير
2: سمير
12: خلص سمير. أخي جاي وباقي معكم لا الافتتاح.
2: ممنونك خي سمير عاد شوي هلا بنعرفك على الشباب هلا خلينا نشوف ليك سمير شوف المسرحية خي اكسبها شوفها يلا من الأول أربعة أربعة كلنا أربعة
12: أعمالك
2: يا فيصل ولك يا فيصل
13: مش من عنده مش من عنده
2: أخبار
13: انقطعت من برا لأنه راحت من عندي كمان
12: انقطعت الكهرباء
11: أنا عم بيقولوا على بكرة بالراديو إذا ما رح يصير على خط الشبل بدهم يرجعوا على التقنين هلا بتروح للساعة 12
2: تقنين يا عيني يا عيني على التقنين هلا
13: لحظة أنا كان عندي جامعة لحظة
12: هيئتها دبكي مزبوط بالجامعة
2: لما مندور الموتير يا علي
13: اتصلوا خليني يجيبوا مزود
2: الموتير دور الموتير يا أخي
13: إيه إيه ما في مزود
2: ريكور
11: نعم أستاذ
2: أعطيني الطاو واتصل خلي يجيبوا لنا مزود متوانا
11: مشكلة أعطيني الطاو
2: شو بدك بطاوة
11: شوف تليفون
8: يعني المزود صفيت لبكرة نور إنه بدي يجيبوا مزود
2: أنا بنشيب مزود من تحت الأرض
8: أي شعب بعد نتمنى
11: عزيز هو ذوي يا
2: عزيز
11: نعم ايه انا سمعت مع بكرة كانوا عم بيقولوا
8: شو يعني رح نضل ناطرين
2: استاذ بنت بنفل على البيت طيب يا اخوان يا اخوان طيب يا اخوان طيب هلا شيء خلينا لكان اوكي طيب بما انه شيء لكان طيب اوكي بكرة نجي كلنا بدنا نجي ساعين 8 لا يا ربي شو بدي هذا الافتتاح انا بدي افتتاح كلنا الساعه 8:30 8:30 كلنا حدنا لها يا طلع كلنا بدنا نكون موجوديش موجودين الساعه 1 على الظهر بس يا خيه يا خيه ولك بس ولك حسوا ولا حسوا على دمكم صارت البروفا شو بعمل انا ما بكره بعد اليوم بكره بعد اليوم
8: بالله
2: بتريد كلنا طار بروفا اليوم خلقت بروفا بكره اذا بتريدوا طيب عندكم شغل بتعطل شغل حياتك انت عم
8: بدك بس تسبق
2: لا انت عم تروح شغله
11: هلا عم
2: هلا مش عم تروح لا لا لا طلع عم تروح شغل انت اذا بتريدوا كلكم الساعه 1 من كل بز من كل بنت اذا بتريدوا يعطيكم الف عافيه يلا شرف
11: يا كريكور
2: دوروا ليشوفوا كلنا وحده تماما.
14: الساعه واحدة يا استاذ، الله يرضى عليك.
15: استاذ نور، استاذ نور ما تنسى تتصل سيد نزيه.
2: ولا خلا بدي احكي نزيه. طويلة روح، خلص روح.
15: استاذ نور
2: مين؟
15: انا مهيب.
2: شو خير
15: استاذ نور بخصوص هالرقص؟ انا كمدرب ما بقى قادر اشتغل بهالجو الحزازات، فلازم تحكي الشباب جوزيف وريمون وطوني، وخليت نحط النقط على الحروف بقى.
2: اي مهيب، هلا لا شايف النقط ولا شايف الحروف، بكره خير.
15: بس ضروري يا استاذ.
2: هلا تقنين مهيب. هلا الو بونسوار، بحياتك الكولونيل خليفه موجود؟

0: Al microcor! يا معلم كريكور يا معلم كريكور جاي كريكور استاذ
1: شوف فؤاد
0: استاذ نور عايزك
2: نعم استاذ نور
3: فؤاد وين
2: فؤاد فؤاد هون يا حوا
3: اوكي اتصل لي فيه اللي عايزه
2: فؤاد يا حوا استاذ نور ما هو عيط لي
3: شو عم يسوي
2: عم بقدح غابه مشان علي يشوف من وراها
3: اتصل لي فيه قله خليه يجي يحكيني بكل هدوء لانه ما بدنا نعصب اليوم نجرب اليوم ما نعصب
4: استاذ نور انا جاهز بركي بنتمرن على مشهد قبل ما توصل الفرقه
0: نور استاذ
3: خيف فؤاد أنا بحب أروي لك شيء حصل معي ما بعرف باخد رأيك فيه أنا وصلت من شوية مثل العادة عم بحط أغراضي اطلعت وجدت هالشغلة محطوطة حط طاولتي يعني لا أخذت ولا عطيت والله واصل مين كريكور بقى كريكور عم ببشرني المسكين بيقول لي فؤاد جاب الشلال يعني أنا بطبيعة الحال سررت بكل طيبة قلب قلت له وين هو قال يا حوى الله ما بعرف كيف بدك تاخدها أنت يعني ما بعرف كيف وحيات شو وحيات فؤاد ونور
0: صادق صادق
3: شوف لحديت وين يعني
0: ايوه
3: يعني لو ما يجي كريكور مثلا ينورني يقول لي هذا هو الشلال اخت اللي بزل عليك اذا كنت عرفته شو رايك بهالحادثه
0: انه مش مبين شلال
3: لا خايف وقد الله يطعمك حسب نيتك والانسان احيانا اذا ما بتعرفه بتجهله بتكون انه خايف فؤاد ما اعرف انا هو قياس ولادي عامله انت يعني ولا انه مثلا فرخ شلال انا ولا شلال بنحط على كومودينا على الدرسوار يعني ما بعرف ليه ولا يلعن لما في دبكه خصوصي للشلال دبكه طويله عريضه عاملينها للشلال نحن فرضا هالدبيك اجى يدبك للشلال والشلال مش واصل لحد ركبته البعيد كيف هذا؟ شو هالصعور اللي عامله؟
0: انه طالع صغير؟
3: انه شو بقبرك يعني؟
0: انه حجمه مش مناسب؟
3: والله شو بعرفني خايف فؤاد ما انا بجهل اطباعك مسابه بركي انت فكرك بنقعد من ربيه مثلا بنجيب له شي وحده تسهر عليه تاخده تجيبه بيكبر معنا بينمه الشلال ما بعرف
0: انتوا قلتوا لي بدكم شلال ما فهمتوني شي
3: شو حمير نحن ولا خير
0: لا مش لحد
3: تاخد على حديثنا
0: لا حتى معي خبر في دبكي ولا من يحزنون انتو اصلا ما خبرتونيش شو القصة
3: شو دخلك بالقصة انت مين له نفس يخبرك القصة انت كل المطلوب منك تعطينا شلال
0: طيب انا عملت شلال قياسي انحمل بدك شي ينزل معي انت لو بتعرف كيف دهرناه من المنطقة ما كنتش بتعترف هيدا الشلال انعمل بظروف قصف وتعطير
3: هلأ الشلال اكل وهلي لشك يعني بس ما بريدك تستعمل معي الانسانية دخيل اجرك يا فوت بلش لي بالقصف والتعطير ما عمون نخلص هلأ
0: استاذ نور الجفصين بفت انا قادر اعمل لك شلال قد هالمسرح ومش فرقين عندي بس الجفصين كل ما يكبر كل ما يفت
3: ما بعلمي انت رب رب ربك على رب الجفصين بعلمي ما عليك خير بدنا نعصب هلأ بخينك تبالك
0: طيب أنا رأيي مشوا حالكم فيه الليلة وقتي، اعتبروه نبع صغير. ما بيمشي حاله كنبع صغير مثلا؟
3: الله يخليه لأهله ويخليك عراسه يا رب. وبدك رأيه هيدا الشلال حرام يشترك معنا بهيك مسرحية. ما مش لأله، مش منيحة لأله، مش منيحة. لشو دخلك يجي يجلجئ حاله؟ شيلوا من وشي أحلى مشوط عليكم طرطشكم جفصين. أنت هذا الوراقة شيلوا أحلى ما تسرب مجفصن الليلة. ليك ولفوا بشي أحلى ما يخافوا منه الصبايا. وخلص الغيت الشلال هلأ بهالتك. هيدي شايف بهالتك الغيت الشلال. ما بدي شلال.
2: روق أستاذ نور، روق.
3: أنا بعرف بشي.
2: روق بعد عندك تمرين.
3: فرقة ليه بعد ما اجي تخرج؟
2: ساعة واحدة جايين.
3: ساعة واحدة؟ ليه؟
2: انت قلت لهم ساعة واحدة. في سمير هون.
1: اجينا استاذ، ما حدا اجى.
3: ممنونك يا سمير، غمرتني يا اخي. شو بيه؟
2: فينا نحكي سيد نزيه؟
3: يحرق سماك على الناس ويطلبوا طلبوا عجي. ركيب ما قرأتني من زين امبارح، كيف نسيته؟
2: لأنه تلفن هو اليوم.
3: تلفن هو؟ شو شو قال له؟
2: قال كلمة شوي كبيرة.
3: شو سب؟ سبنا؟
2: يعني سب كل شيء كلمة.
3: طلبوا طلبوا عجي.
2: سب سبعة سبعة.
3: شو علي جي؟
5: من زمان.
3: علي شو بعدك عم تفبرك الليلة الحفلة؟ خليها عفبرك. علي لك إذا شاكك بشي مستحلبك تشتري شي قبل ما يسكروا المحلات.
5: يا استاذ حاجة شاغل فكرك بالصوت. بس علي يقول لك حط ديك بمي بيردي، يعني خلص حط ديك بمي بيردي.
3: صار لي من وقت ما تعرفت عليك حطتهم بوظ اخي.
2: مرحبا. اهلا سيد نزيه. اهلا
3: سيد نزيه. يا الله شو بالحلال. اسمعوا هلا كنا عم نطلبك.
2: تفضل
3: تفضل تفضل سيد نزيه. مين كنا عم نحكي؟
2: سيد نزيه.
3: اسمعوا سيد نزيه من هون. سيد نزيه قلنا من على بكره قاعدين على النمره، يعني من المستحيل يتوفق بخط الواحد.
2: تفضل.
3: رافعين السماعه وناطرين.
2: يا
3: بدنا نحكيك يعني، وعارفين انه ما مش معقول.
2: ونور نور
3: هون وراك. شو عم تعمل وراي؟
2: تعال شوف. عود لشوف. شو عم بخبروني؟ عود لشوف يا خيي.
3: قلي
2: شو عم بخبروني؟ قال خربت لي بيتي.
3: شو الخبريه؟
2: والله شو بعرفني الاخبار عندك؟ جاي شوفك انا. تعال شوف يا خيي شو عامل انت.
3: مش عامل شيء.
2: ومين اللي عامل هالعمايل؟ لكان انا تلفنولي من البنك وخبروني انك مفزع.
3: مفزع؟
2: مفزع. نعم مفزع لي بحسابي.
3: والله صدق ما معي خبر.
2: ما معك خبر؟ تعال شوف يا خيي. طيب طيب ما حكيني. اتصل فيي. تارك لك نمرة من أيمتى؟
3: والله العظيم هالنمرة سيد نزيه برحمة مين بدك، يعني نجرب نجرب فيها، يعني من المستحيل يقدر واحد يلقطك.
2: لشو بدكن تلقطوني؟ ما لقطوني عخوانيقي. منين بعد فكركن تلقطوني؟
3: والله العظيم هالخطوط سيد نزيه وين وين كريكور؟ بس مش معقول شي مثل الكذب.
2: لا كذب.
3: كيف؟
2: مش مثل الكذب. الكذب هو بعينه.
3: مش معقولة.
2: ليش مش معقولة؟
3: معقولة.
2: تعال شوف يا خيي كيف عهالبنك عم تعلق معكن. هات لشوف انه ما عم بتعلق الا عهالبنك. يعني
3: لا بس ابصر ما هي غير شيء.
2: انت معك خبر النمرة اللي انا تارك لك اياها؟ نمرة مستشفى.
3: والله كنت بالمستشفى.
2: ما عم تعلق معكن على مستشفيات بس عبنوكة.
3: والله ما معي خبر قصة المستشفى. تعال شوف يا عمي انت امتى رح المستشفى.
2: طيب طيب انه انت شو عامل؟ مش المسرحية اللي اول ما حكينا حكيتني عنها تبع السلة مدري شو؟
3: تبع الجرة. ايوه ايوه هي نفسها.
2: طيب عال انه شو شو هي يعني؟ ذهب مع الريح يعني ولا حصان طروادة؟ شو شو عامل؟ لا طالع مصاريفك بهالشكل الهستيري هيدا. تعال شوف يا غيي.
3: عمل فولكلوري شعبي بسيط.
2: طيب فولكلوري. انت انت مش قلت لي بالاساس انه مسرحيه كتكوته وانتاجها ما في مجازفه؟
3: بلا يعني هي هذه كتكوته بتنعد يعني.
2: سيد نور
6: كتكوتي بميتين ألف ليرة؟ شو هالكتكوتي هيدي؟ من بيت مين؟
3: كيف نال ميتين ألف ليرة؟
6: من عندي، من مصرياتي. 200,000 ليرة صاروا طايرين على الكتكوتي.
3: ممكن في غلط، مش ممكن، هاي مسرحية كتكوتي ما مفروض تكلف الألف.
6: شو في غلط؟ تلفن للبنك، انت البنك عم بيعلق معك. يلعن أبو الفولكلور وساعته، شو في معك؟ كم نسمة معك بهالمسرحية؟ شو في 1000 جندي روماني بدو يقلب علينا الهيكل؟ ولا في معركة على الأحصنة ولا شو؟
3: قصة أحصنة سيد نزيه، بس هالكلفة يا خي من النوعية كمان، شو بتكلف كتير النوعية؟ شو وين رايح النوعية؟ مثلا بيجيك هالجزمة مثلا جلد، هالجزمة مش جلد، فيها عرفت؟ هيدا شيء مثلا جلد، الجلد هيدا شيء مش جلد.
6: يعني انت بتجيب الجلد؟
3: جبنا الجلد، شو بدنا نعمل؟
6: وطلعت بجلد.

0: هنا راديو كوكبة.
1: سيرة الباب انت وقت كنا واقفين على الباب قلت لي كلها حركة 80,000 ليرة اذا فايق.
2: مش فايق حكينا بس مش فايق، حددنا 80 وقت قلنا شيء.
1: انت سيد نور مش فايق، انا فايق لانه مش عم بقدر نام اصلا لانه عم ضل فايق. سيد نور انت وقت كنا واقفين على الباب قلت لي بدنا نطلع 200,000 ليرة مش نحط 200,000 ليرة، يعني في سوء تفاهم سيد نور.
2: على الباب صار الحديث هذا؟
1: على الباب.
2: غريب، على كل سيد نزيه بعتقد الفواتير كلها موجودة عندك ومبينة المصاريف، يعني ما فيها شيء غامض.
1: مفهومة سيد نور. واحد بده يعمل هيك عملة بده يزبط له فواتيرة طبعا. ايه بس ليش انا عم بفهم شيء من هالفواتير؟ فواتير فولكلورية كلها. شو هو دخلك مقيد لي غضب الاهالي 10,000 ليرة؟ شو هيدا غضب الاهالي بالمسرحية يعني؟
2: ايه نعم مشهد هذا الغضب الاهالي.
1: شو بيصير يعني؟
2: هذا في عندك مشهد سيد نزيه بنشوف هالاهالي يا اخي بيكونوا فرحانين بيحصل شيء معين وبيغضبوا.
1: وشو بيعملوا بال10,000 ليرة؟
2: ما بيعملوا، لا هي 10,000 ليرة حق الشراويل عندما بيغضبوا الاهالي.
1: طيب ضروري بس يغضبوا الاهالي يغيروا شراويل؟
2: ايه طبعا، ما هي شراويل الغضب غير شراويل الفرح سيد نزيه.
1: انه هلا الغضب بكلف 10,000 ليرة؟
2: يا اخي شو مش مصدقني؟ شو بتعتقد يعني عم بملفك يعني؟
1: بعد ناقصني تبلفني كمان.
2: لا يا اخي
1: يعني ما بيكفي عم تاخد مني وتاخد مني وما عم تسأل انا من مين باخد يعني؟ شو باخد من اجري؟ انا صرت عم باخد من اجري.
2: سلامة اجرك سيد نزيه. لك يا اخي المصاري شو بدك؟ المصاري بتروح وبتجي.
1: لا انت الصادق بتجي وبتروح.
2: بس ما بترجع بتجي برأيك؟
1: مبلا.
2: طيب
1: وبترجع بتروحها حضرتك؟
2: لا
1: ما انا عم جيبها وانت عم تروحها. ولك تقبر الفولكلور واصحابه، كنت عم بشتغل بالجوخ وماشي حالي، جيت دندلتني بمسرحيه عن السله مدري شو ربا
2: جره
1: سله كله زي بعضه. انا بدي اعرف شو بعرفني انه هالمسرحيه بدها تنجح او لا؟ تعال شوف يا خيي.
2: ان شاء الله باذن الله مثل ما الله بريد خير.
1: شو صرنا ان شاء الله وباذن الله ومثل ما الله بريد مبين؟ انت اول ما دندلتني قلت لي بدها تكسر الارض.
2: يلا ان شاء الله تكسر الارض، شو فارقه معي شو بدها؟
1: طيب انه انت مزبطها يعني؟ في لطشات مثلا عن النواب عن التجار عن الغلا؟
2: كلها لطشات مارقه بشكل
1: وسكس فيها سكس؟
2: كيف سكس يعني؟
1: زبطها انت، حط سكس منيح السكس.
2: بعرف سيد نزيه بس ما هي قصة ضايعة يعني. مثلا كيف بقول لك في عندك مختار شويش صبية هيك شيء؟ ما بعرف مختار عم بيعمل سكس، معقولة؟
1: ما بعرف يعني سيد نور. سكس بين المختار والصبية مثلا ما بتمشي؟
2: لا ما هي الصبية طاهرة مفروض انه مندورة لبلدها مندورة للحرية، ما فيها فجأة تعمل سكس مثلا.
1: طيب الاهالي، طيب يا سيدي ما فيهم هالاهالي مثلا قبل ما يغضبوا ب10,000 ليرة يحكوا شي في سكس مثلا؟ مش عم قلك يتزلطوا انا.
2: لا يا سيدي ما هي كيف جاي قصة لبنانية مثلا فيها شيء مثلا وطنية شعبية وطنية، ما فيها مجال.
1: ايه عاد فيها وطنية عاد. الوطنية كمان بتجيب عالم
2: ان شاء الله.
1: المهم انه هالمسرحية تشتغل وما كون انا غطست غطسة صفي عم شيل توتيا بالاخر.
2: لا ان شاء الله.
1: حاطت فيها شيء عن الجنوب ما هيك؟
2: لا والله لك كيف راحت عن مخي.
1: لا ما بيصير، بدك تمرق شي عن الجنوب.
2: مزبوط.
1: هون بالمنطقة الجمهور بيحبز هالاشياء. مرق جمن صغيرة بتشيلها بعدين بس نعرضها بالشرقية، بتحط شي تاني.
2: حط شي عن البقاع.
1: البقاع شفت كيف؟
2: أنا بزبط.
1: يلا
2: سيد
1: بالنسبة لليلة مدينا سجادة على مدخل المسرح منشان المعزيم.

0: والشخصيات. وهلا بعد شوي بتوصل دورية 16 منشان تبقى عمدخل المسرح، وان شاء الله على خير.
1: سيد نزيل، بخصوص هذا التبريد، هلا التبريد نحن بس عم ندوره وعم تخف الإضاءة. وبتعرف بكرة بدها تمتلي القاعة ناس، وهذا نفس بيقوى على بعضه فطيس بصير. شو بدنا نعمل؟
0: بخصوص الليلة معك حق، الليلة متلانة لأنه كلها معزين. بس لبكرة مثل ما مبين القطع عشباك التذاكر، يعني ما بعتقد راح تعوزوا التبريد.
1: شو ما في بيع؟
0: أخ يا كبير،
1: بيع خفيف. ها
0: خفيف ونضيف، في 15 مخلوق قطعين لبكرة، ويمكن إذا مشينالن التبريد يبردوا وحدن بهالصالة.
1: بس هيدي شغلة مش منيحة، يمكن لازم نقوي الدعاية.
0: الله يقويك. ما بقى واردي قوي شي، بدي قوي قلبي لنقطع هالافتتاح عسلامة. خلينا لا لا لا لننحس إصبعنا سيد نور.
2: لا أوطى ولا أعلى، ما تسطع العلو تبعه مزبوط هيك.
3: إيه بس لأنه أنا صوتي بيطلع من هون، شفت شو؟ وخاصة بهيك مشاهد فيها تفجع، الضيعة كلها عرفت بقصتي وأنا بدي أهرب، مش عارف كيف. يعني تفجع، تفجع يعني بدي عبي نفس وطلعوا من هون الصوت.
2: إيه بس ما بقدر أحطلك الميكروفون هون، ما بيطلع شي من هون.
3: بالعكس، ما أنا صوتي من هون عم قلك.
2: خي عال، من هون أول شي بيطلع من هون، بس آخر شي منين بده يطلع؟ من هون.
3: ما أنا ما بيطلع صوتي من هون.
2: هلأ هلأ فكرك منين طالع صوتك؟ منين؟
3: منين؟
2: من هون.
3: أنت بتهيألك هيك؟
2: شو هالحكي؟ ما كل العالم تحكي من هون.
3: إيه ما هيدا الغلط.
4: أستاذ نور، أستاذ نور بعد أمرك.
5: نعم
4: أستاذ نور، بركي هلأ قبل ما نبدأ تمرين تحكي الشباب أخواننا.
5: نعم
4: مثل ما اتفقنا امبارح، ومنحط هالنقط على الحروف.
1: على راسي خيموي، بخلي لي هالنقط والحروف معك شوي، هلا عم نتمرن بس نخلص نحكي.
4: ايه بس ضروري يا استاذ، الليله الافتتاح.
3: استاذ نور انا جاهز.
6: قل لي كيف راح بتكون، على الواقف ولا على القاعد؟ لا اعرف كيف بدي اقنع.
1: خيي انا واقف بس يمكن حوص، ما ليش عم اقول لك ادحلي من فوق لتحت. يلا يا اخي يلا. يلا
3: في هون انا لازم اصرخ اول شيء.
1: تفضل.
3: هي مثلا شفت كيف مبلش دغري بصرخه، صعب شوي كيف بدها تطلع معي مش عارف.
1: والله لا تترك حالك، استرخي واطلع وصرخ.
3: شو رايك؟ انا مش عجبتني.
1: شو بك معصب؟
3: يمكن معصب.
1: لا كل شيء، لا تعصب يا اخي.
3: ما هي اليوغا بتخلي الانسان ما يعصب. لكن انا بس عم خلص يوغا عم برجع اعصب.
1: ترك لي اليوغا يا اخي، شو بدنا باليوغا هلا؟ فوت اكثر على الشخصيه، شيل الشخصيه واطلع وصرخ وبتعصب يا شيخ.
3: شو رايك؟ انا مش راضي عن حالي بالصرخ
1: يا اخي. مشيني سيسرني، بدي اشتغل.
3: بركي لو بيظهروا الاخوان شوي برتاح اكثر، شو قولك؟
1: يا صبايا اسمحوا لنا شوي اذا بتريدوا. صبايا شرفوا لبرا، ما في شيء، الاخ براندو ما قادر يشوف حدا اليوم.
3: استاذ نور وبركي الشباب كمان.
1: يا عرس يا علي،
7: علي
1: تخبوا لي ورا هالغابه خير.
7: ايه بس لحظه، دح لي اياها وبنخلص من
1: هالشيء. دح لك اياها من جوا، ردها يا. شو بتحب اظهر انا كمان؟
3: لا ولو.
1: لا عم فكر بركي بظهر انا وياك وبلا المشهد خير. ليه جاي 500 نسمه الليله، شو بتعمل؟ فوتوا بترجع بتطلعوهم؟ شو بتعمل؟
3: مندبرها استاذ نور. ما انت خليني ارتاح الدور، وما بعود يهمني، باكل لك الجمهور اكل.
1: تفضل كل الجمهور. شوي خايفوا هذا.
8: كفوا انتوا، انا ما راح ضيقكم، بقدح مهلي، كفوا ما يهمكم.
2: هلا ببتدي على ذوقك ولا على ذوق امين؟
1: شو لك تعلق؟
2: كيف شو
1: تعلق؟ يلا خير.
9: كيف لصار هاي؟ كيف عرفوا؟ كيف وصلت قصتك على كلبي؟ وين راح تتخبى منه المطارح. البنت البريئة عرفت، والبنت رح تخبر الشويش، والشويش رح يخبر المختار، والمختار رح يخبر الضيعة. كبرت قصتك يا مسكين.
1: خي فؤاد، هيدا مقدح واحد اللي سمعينه؟
8: هيدا يا حول
1: لخي، شو هالجولة؟ علمي قلت لي كفو رح تقدع عمالك، شو بك؟
8: كفو كفو انتو.
1: شو كفو انتو؟ خررررر كيف ما كفو انتو؟
8: مسموع صوته قوي لعنكم؟
1: لا خفيف كتير، شيل الغير يفوت تقدعها جوا أحل مقدحها بلبطة وحدة.
5: بلك بتلغيها.
1: شو؟
3: ملاحظ أستاذ الجرم ضايقتني؟ لو ايدي حرين هيدا المقطع هون بشلك ايه هيك بلعب فيه لعب.
1: ما فيك خي، انت جاي على الضايع خصوصي لتسرق الجرة، بس توفقت فيها الله ما بيتركك اياها. شو مضايق من الجرة كمان؟
9: كيف بدك تهرب؟
1: لشو هالعياط كله؟ شو تارك لاخرتك؟ ما في سحبة هالقد بتصفي بك تفحش بالاخير.
3: انا كنت عم جرب غطي على المقدح.
1: شو بدك بالمقدح؟ انت فيك تغطي على المقدح؟
3: لا اذا بدك بقدر اغطي على المقدح.
1: يا خي ما بدي تغطي على المقدح، شو بك الله؟ ليه بدك تاكل الجمهور وتلعب بالدور لعب وتغطي على المقدح؟ اشتغل.
9: عم تصغر المطارح، عم تصغر الساحات. بدك البنت،
1: بدك البنت،
9: بدك البنت.
1: عرض عرض على البنت.
9: بدك البنت، البنت مندورة لبلدها، مندورة للحرية، وانت إلك زهر العلاية. عم تقرأ بالساعة؟
1: حطها.
9: عم بسمع دقات الساعة. يا أهالي ضيعة جبال المجد، صوتكم محصرني. يا
1: شو بك واقف ونزل لي كلهم فيهم هيك؟ طول فطول بالساعة كلها، شو عملنا موسعينا؟
3: استاذ نور هون في إلي مأخذ صغير.
1: مأخذ؟
3: نعم مأخذ صغير.
1: لك مأخذ كمان؟ شو لك مأخذ؟
3: استاذ نور هالجملة يا أهالي ضيعة جبال المجد، إذا ممكن نقصر منها شوي طويلة على النفس.
1: طويلة على رقبتك، شو بها الجملة؟
3: يا
1: أهالي كريكور بيقولها، قولها كريكور.
10: يا أهالي ضيعة جبال المجد.
1: قلت لي ران شوف ايه ما فيه، بس فهمان أنا مش فهمان شو. انت على اليوغا ما موسوس مصفي. خد عمرك يلا قطع، ناخد شمال من روح منجي من يمين. يلا يا اهالي ضيعة جبال المجد، صوت قلم حصرني. يمين لهون.
9: يا اهالي ضيعة جبال المجد، صوت قلم حصرني.
1: يا اهالي ضيعة جبال المجد، صوت قل راح يخلقني. شمال لون.
10: شو رايك بها
9: استاذ؟
1: لا
9: المجد
1: رفعت وين؟
10: روح ظهر ظهر.
1: مين؟
10: ظهر رفعت.
1: ولو
10: ظهر استاذ.
1: كيف؟
10: خذ الحبه، خذ
3: من كفي استاذ.
10: خذ الحبه
3: خذ. استاذ نور بتحب نكفي؟
1: وين رفعت؟
10: ظهر
1: ظهر
10: ظهر رفعت. نعم.
1: يلا كفي كفي على الباقي. لا لا كفي.
9: يا هالي ضيعت جبال المجد، كيف بدي ارحل؟
1: لوين جايبه؟
10: صوتكم محصرني يمين، كيف بدي ارحل شمال؟
1: لا فجر برقبتك فجر. كيف بدي ارحل؟ هلا بيعلق بالنص، لا بيرحل على شمال ولا على يمين. روح على النص. يلا كيف بدي ارحل ورفعت عم يعمل فينا هيك ونعود نروح على بطرح؟ خذ جرة. رفعت وين؟ رفعت النجار وين؟ راح شوفوا. يلا
10: هلا انا بدي موت.
1: يلا انا بدي موت. نزل.
10: انا بدي موت،
1: انا بدي موت، تركوني موت.
10: تركوني موت.
1: رفعت وين؟ موت
10: موت
1: موت. موت بعد موت بعد بك موت قدم
10: موت
1: موت آخر موتي بتموت بالمرة لا لا نام جنابة نام جنابة نام جنابة ولك جنابة كيف جنابة ملا بيديك هذي شيلا بيديك مول هاي بيديك الإيد
11: وينكم
1: ملا بيديك يا أهلا يا عب الشوم ليش جاي من عندك
11: ما أعرفك كيف بدي فوت
1: ها
11: بس شو عم بيخبروني يا نور شي شدف عم بيقولولي عمل جبار جبار هيك صار قلبي هالقد
1: تمشي
11: فيها يي عليك مش معه رجع بس يي نور سي تي فويي اللي شو عم بيحكوا عن مسرحيتك بالجريدة بالإكسبريس يعني ناطرينا ناطرينا كيف يقولونا بالعربي بي بي فارغ الزبر
1: صبر صبر ماشي ماشي تفضل لحظة بس ريكورد
4: نعم استاذ
1: فوت لعند ست هند إلا أجيت ست مارو من أوريان لجور بدها تشوف يلا جاي خلي الفرقة تحضر حالها
4: يلا
1: ومن هون
4: تريكور
3: نعم قديه الكهرباء جوا
4: انتبهوا 220
3: طار المقدح
8: بس حتخبروا الاستاذ نورا
11: نور شي فظيع سمعت كتير عن هالقصة عن هالسبكتاكل تبعك نور سوف اتر لو غران سكسي
1: الله يخليك
11: انت اللي لذيذ فيك نور انه عم تعمل له هيك كشوز دو ليباني لو فري فولكلور ليباني ديمونو Toi, comment tu vois ce spectacle? Hey, en gros, yeah.
1: Merci, merci, Allah yakhlik. Like, c'est la folklore libanaise qui parle nom de Liban. La pays, مش pays, la village libanaise.
11: Yi alek, ma alazak yano.
1: Oui, we are Zerez, Abu Zulof. أبو الزلوف دلعونا ميجانا أنكور روزانا
11: ميجانا لا
1: ميجانا دلعونا أنكور روزانا توس مدام عندك تريز دبكة دانس لبنانيز كي هي تريبيا بالهذا
11: خي ما أحليك يا نور ما بتعرف كم انا توس بسوان دو revenir هيك على لبنانيتنا دون جبال الماج نور نو رابيل كو نو سوم ليباني اون سوم فيير وخلصنا بقى من كل شيء غريب ومش لبناني نسبا نور tu parles du غريب il paraît dans جبال الماج
1: le غريب
11: oui
1: l'étranger
11: voilà
1: qu'est-ce qu'il y a le liban c'est l'étranger qui a lui مثلا نزع عليها
11: سأبنيهم وكشيو ومدرشيو بعدين صاروا شو ما عرفني
1: أنا الفلسطينيين مثلاً
11: ولا
1: تبغى غريب مو جميل لقى جميل غريب اللي فيها أطر لبنانز alors Liban intelligent il sait la chose alors شو بتقليلا إلى تراب لترانجير
11: نور لا تحكي فرنساوي حكي عربي وأنا بعدين بزبطهم
1: Hein, d'accord.
11: Là, non, c'est plus facile pour toi. Après, moi, j'arrange ça.
1: Et là, on a parlé français, oui, on est basné.
11: Ya, la sept.
1: Je vais te laisser un peu avec la sept, là, on a basné.
11: Chou, mais tu es là, sept.
12: Non, voilà, sept, et vous j'ai bien réfléchi.
1: تعرفي اليوم نعم السطيب كنت عم فتش عليك
3: على اساس كنت عم
1: معك ورقه وقلم حبيبنا
3: من شان شو حبيبنا
1: بدي زد لك جمله صغيره لحفظها
3: لا ما بقى زيد شيء حبيبنا لك اي ساعه بدي احفظها
1: لا لا لا جمله صغيره عن الجنوب بدنا نقول شيء عن الجنوب بصير جنوبي
3: لحظه يا عم لك شو فوقك على الجنوب هلا
12: شوفي كل فساتيني مدروسين وبيطيروا العقل عندك هيدا الازرق الاخراني بيطير العقل عليه هيك حصوص حصوص حصوص كله داير من دار بشكل الماز تعرفي مشهد الفينال اخر طلي بتكون الجره رجعت للاهالي وفي امل جديد بيجي الأمل مع هالحصوص على الأزرق حلو بيطير العقل.
11: أنا بموت بالأزرق هيدا، وإذا عم تقولي كمان إله حصوص بيكون شي يعني
12: بيطير العقل.
11: معلوم
12: هيدا ما بيعني إنه فساتين الباقي مش بيقوتوا، بالعكس عندك واحد على نسق السواري أسود كله جاي لميع بيطير العقل، مع أبي ذهبية عالية بتطير العقل، ومسقط عليه ورود فضي على ظهره بس إبره لأنه في مطرح أنا ببره.
11: بتبهمي؟
12: إيه فضي وفستقي، بس مش الفستق السقيل عرفتي؟
11: الفستق الحلو.
12: إيه الفستق الظابط.
11: ما هو الفستق إذا ظابط
12: بيطير العقل.
3: طب أنا نوصخ هالشروال لليلة استاذ عفر.
1: أنا من نفضه وفداك عيد.
3: أي نعم.
1: عيد يا جنوب، يا جنوب
3: مرتين يا جنوب.
1: نعم يا جنوب يا جنوب
3: يا جنوب.
1: والثانية
3: هاي الثانية.
1: هاي الثانية.
3: اي نعم.
1: يا جنوب يا جنوب يا جرح الوطن الصغير.
3: يا جرح الوطن
1: الكبير. الكبير حط شيء الصغير حط الكبير. يا جرح الوطن الكبير.
3: الي كبير.
1: الي كبير. يا واقف
4: استاذ نور في قصة صغيرة صاير جوا بركي حضرتك
1: بتشوف. قصة شو الليلة الحفلة شو هالقصة هاي؟
3: يا واقف
1: وحدك بنص قلب فوج معلي
4: مش عم بجمع معي.
1: شو بتفوت فعاط فيهم صوت واحد؟ ايه
3: وحدك بنص قلب.
1: ايه بالبال
3: بالبال
1: شو بالبال واقف وساكن انت بالبال
3: ساكن
1: شيفني علي
3: علي
1: كن
3: انت بالبال
1: اهلك الابطال علي في هلا ما تنعجي زدنا جملة للمختار رأس.
3: وين بدي قاري
1: روخي هلا بس نوصل على مقطع مين يا ابو مين اوعى دوره الا ما تسمع هادي
3: اهلك الابطال
1: لا خافوا ولا ركعوا عرفت كيف عليه هلا ما بيكونوا عم بيحكوا عن الجرف دور لهم انت مين يا ابو
3: بلن بلن بلن
1: اوعى دورها الا ما تسمع
3: لا خافوا ولا ركعوا
1: يا جنوب مش رح نرجع عرفت كيف عليه؟
3: شو بدي اسمع المختار شو
1: زدنا
3: شو
1: جملة هلا
3: صار في كتير مش رح نركع ها اي نعم
1: شو بقى واقفين يا جنوب شو هي عرفت كيف عليه؟
4: شو هي الجملة اللي زدتوها؟
1: جيب نقلها من عند المختار يا اخي واقفين يا جنوب حطيتها؟
3: تفضل تفضل استاذ
1: عبد واقفين ما مننهز
3: حبيبنا سؤال صغير بخصوص الست الصحفيه جبت لها سيري شيء انه مشترك بالعمل
1: هلا بتاخذ منك حديث حيشغل لي فكرك عيد لي
3: يا جنوب
1: واقفين
3: يا جنوب
1: ما مننهز
3: يا جرح الوطن الكبير
1: ما مننهز
3: ما مننهز لا هاي ما تأيدها انت هاي بالسطر الثاني وين صرت انت ما مننهز لا اشطبها هيدي
1: اشطبها يا جنوبنا
3: لحظه لحظه يا استاذ ايه الوطن الكبير
1: ايه
3: حط هلا ساكن انت بالبال ايه وكف
1: يا جنوبنا الجرح انت وانت الدواء
3: ساكن انت بالبال
1: جرح انت
3: اهلك الابطال
1: شو هول على صوت واطي استاذ
3: جرح انت
1: وانت الدواء
3: وانت
1: انتهيت ايه انتهيت ايه بتفوت علي بقى علي ميش يا ابو الميش طرق ورا هدغي
3: انه ما بيسوى هالست تسألنا كم سؤال برأيك
1: اهلك الابطال لا خافوا ولا ركعوا
3: بس اذا حضرتك بتعرفني عليها افضل
1: الست هنا بتعرف عليك
3: ايه بس انا ما في محكة بيني وبين الست هنا
1: لا خافوا ولا ركعوا مختار واقفين مختار هلا هو بياخدك
3: انا ممنون
4: واقفين يا جنوب
1: واقفين ما مننهز
13: لك استاذ
1: شوخي
13: اذا بتصفي القضية مع مهيب قضية تكسر الروس لنعرف لانه نحن ما فارقه معنا لا مهيب ولا 60 واحد مثل مهيب ما يفكرنا شيء من الشرقيه بقى انه هو هون بخوفنا يعني
1: مين عم بخوفكم يا زلمه شو
13: قصدك اول ما بلشنا نتمرن وانا بدلعونا بطلع الراس مزبوط
1: منيح
13: جاي هلا اخر تكي مهيب اذا بتريد بدي اغيره وعبد الله بيطلع الراس مزبوطه يعني
1: هلا تحط لي عقلك مع المهيب يا زلمه عمول مثل ما عم بقول لك
13: ولا يمكن استاذ هلا خطر له غيره قبل الافتتاح في روايب مخ وانا عارف شو قصده مني طالع على المسرح
1: لا ولا بالعكس ما انت بدك تقهر وطلع على المسرح وعمول مثل ما عم قلك خلي حس انه مش معيد عقلك
13: لا والله بيعيد هو ما في استاذ يا بطلع بالدلعونه على الراس وبتحكي حضرتك يا مني طالع
1: جزاف
13: مني طالع استاذ وطوني معي بهالراي زلمه حط بكعرنا
1: جزاف
11: جزاف شوفي انا بدك تعتبري يعني عايشه على التوست جنس الخبز ما بيفوت على تمي توست واذا شي مرغت رماك عليه واوقات باكل اونديف بس هيدا رجيم قاسي كتير ما بيطلع عبالك شي مرة أكله هيك
12: شوفي حياة الفن قاسية كتير، ما ممكن إلا توست، مع إني بموت بالبامية.
11: يا الله على البامية، شو طيب البامية.
12: ليش المحشي ورق ملفوف يقطع عمره، في أطيب منه؟
11: معلوم، وإذا زابي؟
12: لا أنا عندي بيزبطوه مظبوط.
1: كريكورد بعت لي ورا مهيب بدي أحكيون هالقصة.
14: يلا يلا استاذ استقبلني لحظة بس حبيبي. لحظة صغيرة يا حبيبي، في قصة هالبرنيطة يعني عم بجربها حاسسها رح تطلع سائلة يا استاذ.
1: يا اخي اذا انت سائل اكيد بدها تطلع سائلة. طيب خدها قاعدة.
14: طيب ما تقبرنا انت ولك، اعطيني رايك فيه بصراحة. معلش انا كثير بحب الصراحة.
1: هلا اذا بعطيك رايي بصراحة ما رح يعود فيك الطيق شيء اسمه صراحة. خلينا بلاش.
14: يا حبيبي
1: بس شو هذا؟
14: طيب حبيبي قل لي انه انت بس عم بتشوفني سائل.
1: لا يا اخي اول ما اتفقنا نحن وياك ما كان مبين عليك هالشيء، بس هلا شو عم تطلع على الخشب مدري شو الله عم يضرب على قلبك صراحه.
14: عم بطلع سائل؟
1: اه يعني عم تطلع كانك سائل.
14: بركي تقبلني بركي دوري مثلا. ما ليش طالع سائل حبيبي؟
1: لا انت السائل حبيبي، دورك مش سائل.
4: نور
1: مهيب
4: شو
1: خير؟ هي انا بعت ورا
4: شو دغري ايش بقى لك اياها؟
1: طول لي بالك
4: استاذ نور، انت طول لي بالك. جيت حكيتك من شوي ما اعطيتها زيت اهميه. خي انا بدي افهم شو محل من الاعراب بهالفرقه؟ انا مدرب الرأس ولا شو؟
1: بلا ولو يا
4: اذا بلا عفوا انت مهيب. الاصول شو ما ايش قالوا لك تترك الامر لي. طيب انا جوزيف ما بدي يطلع على الراس لعده اسباب. المفروض انت تكون من يمي استاذ، انا بدي صالح الراس.
1: يا مهيب ما هو عقل صغير بيحرد، وانا محلك قل له يا جوزيف خليك عم ترقص على الراس. طب استوفي مثلا ما يعني بحس انه مش مؤيد عقلك عليه
4: استاذ. هؤلاء ثلاثه اخواننا يعني واللي بدك اياه، بس بصريح العباره دايرينها طائفيه يا اخي.
1: لا يا مو
4: بعرف مخهم كيف بيشتغل. خي ما انا هين عليهم انه انا مدرب تبعهم يا باشو مسلم. عفوا على الكلمه بس خلص انفلقت استاذ.
1: مهيب انفلق بكره يا اخي مهيب.
4: ما بقى فيه
1: مهيب. طب هلا كلكم انت انفلقت وهو ما بده يطلع، انا شو بعمل؟
4: خي ما يحطوك قدام امر واقع، انت اللي قادر تحط النقاط على الحروف. هي
1: مهيب خي عفوا منين عم تجيب النقاط والحروف كلها انت؟
4: خي انا قلت لك شو كل مره عم تاخذني بالش اسمه بس طف العمال بريحك. اذا بدك تقوم لهم كلمتهم انا من هلا عم بقلك حامل حالي وماشي. خي
1: لا مهيب
4: لحظه يا خي، في قصه كرامه بالنص. ما عم نخبرك كل شيء نحن، صاروا عم بيمركوا على المنطقه وعلى امه محمد وعلى الملائكه يا زلمه. هلا هلا بالشباب.
15: شو فيهم عاملين مسرحيه؟
4: ايوه مسرحيه.
15: شو عن شو المسرحيه؟
4: مسرحيه عن ضيعه لبناني، قصه حلوه كثير.
15: هات فرجونا ما تلونا شيله. شو
4: ما في الفرقه عم بيرتاح جوا.
15: شو انت ارمني؟
4: ايوه ارمني.
15: وعم بتمثل معهم؟
4: لا انا مدير فرقه.
16: اي نعم. والله يا ستي هيدا مش صحيح، هيدي ادعاءات باطله بسميها. انا ما غادرت لبنان، انا بس كون قضيت 5 سنين عم بعمل حفلات للبنانيين بالخارج بكون اسمي غادرت لبنان. شو ماذا هذا؟ بعتبره افترى علي شخصيا. انا سافرت حامل رساله سلام وايمان بهالوطن، برمت فيها على اللبنانيين بالعالم وقلت لهم لبنان بعده لبنان ولا يهمكم. يعني انا لا سافرت صحيح، بس كان كل قلبي وتفكيري هون. وهيني بس شعرت انه لبنان حبيبي رجعت عافى، طمنت بالي وجيت.
1: أرجو يا عمو. شو بك يا عمو؟
17: عمو إذا فرجيها شو من الرسمات بيسوى ما هيك؟
1: يا عمو بس بسرعة بقى في وقت. طب بدي دغري.
17: طيب بس انت شفت شو عامل لي فيهم الغريب؟
1: شو عامل؟
17: حطيتهم جوا حتى شلت اجا وحط لي الجرة عليهم وعلمت.
1: دب شو بعمل لك فيه؟ روحي لعندها هلا بجي.
17: أكيد أكيد. نو وين رحت؟
1: عندي اجمع لي الفرقة بدي أحكي له أنهي القصة.
15: ماشي يا عمو.
16: يعني عملت حفلتين بأبيجان. وي بدكر عملت أسبوع. أسبوع كامل وتصوري قد ما انبسطوا وعرضوا علي يعطوني الجنسية.
17: حلو.
16: أي نعم. أو بذكر آخر ليلة نط معجب من هالصالي وحلق لي حلقة بمناخيري. أي نعم. طبعا بجوهانسبورغ عملت حفلات وتصوري عذاب التنقل والسفر، حفلي هون حفلي هون، أو بالآخر رجعنا طرنا على أستراليا. أجا فترة وبذكر كمان ضيعوا لي شنطة بالمطار، شنطة كان فيها المواويل والدبكات. المهم يا ستي استمرينا بقوة الله ولبنان ورجعنا عملنا وقت حفلات بسدني. رحلة مسبحة بالشنطة بتسوى اليوم شي 7000 ليرة.
17: نوه شو هالبيها هالأموها هيدي؟
1: بشرفك كيف لقيتي ليها؟
17: أموها أنا سمعت كتير كتير عن عيني.
1: لكن بدون مبالغة يعني ما في حدا شافها إلا قال شو هالصبية العجيبة.
17: أكيد عمين بدأت تطلع نوح ملعونة مبينة. نوح أنت شوف عيونها مثلا.
1: لحظة بس
17: نوح ما حتفرجيني شي عن هالمسرحية.
1: أنا فرجيك أنا فرجيك.
17: أخذوا
16: قطعي أدعتك حاجة. إيه نعم يا ستي، حفلة وحدة عملتها كان فيها 4000 شخص، وعينك تشوف لما طلعتلن بموال يا عمردين طرابك شو صار بالحاضرين. البكي الندب الشلي النحيب، صدقيني يعني تصوري 4000 لبناني عم يبكوا قدامك، يعني المنظر بأس فعلا بأسر ستفيرا، وأنا غني وهن يبكوا. بالآخر ما قدرت أمسك حالي، صرت أبكي أنا، صاروا يزقفوا.
17: الله،
16: يعني نجاح.
17: حلو.
16: نجاح قدي بدي قلي ولا شيء، أسطورة فعلا. بحب هالمناسبة خص بالشكر الأستاذ منصور عبلة، إذا ممكن عفوا، اللي كان هو فعلا الكل بالكل، يعني قضاها ركض ركض لأمن كل شيء، عزته الحفلات. أستاذ عبلة
17: كيه منصور عبلة؟
16: إنسان عظيم منصور عبلة. منصور عبلة شخص هاي
1: لما واحد بيجي بيحكيني واحد بيلقطني على جنب مدري شو بكم بعد ساعتين الافتتاح يا جماعة، قادرين نحكي بأي مشكلة بيحصل بكل محبة؟
17: ايه من كل بيت
1: بس شو كلنا قادرين واحد وجها لوجه نحكي وبنحط النقط على الحروف. طلعونا بكل محبة قدام الكل. فضل
14: اسأل جوزيف. شو
1: شو جوزيف؟
18: شو انا بدي اسألك شو
1: امو
14: شو
18: شو انت شو
14: نور
7: اصبت شي تقول حضرتك انت مين بدك يطلع على الراس بالدلع.
14: لا لحظة يا رئيس، مش هيك بتصير القصص.
1: بكل محبة
18: ليش غيرت لي محلي هلا قبل الحفلة؟
19: ما هو المدرب،
17: ما حدا حكي معي.
19: خليك مهزبة اذا بتريدي.
14: حط شغلي بمخك خي جوزيف، انت والشباب انا ما فارقه معي انت شو ما كنت دينك، ماني هيك اخذها
19: يا حرام.
14: انا بيهمني صالح الراسه تطلع مزبوطة.
19: هلا عبد فردو يعني بيرقص احسن منه؟
7: هو ما دخل مسلم ومسيحي، بس في واحد بيرقص واحد ما بيعرف.
14: ولك انا اللي بعرف صالح الراسه ست سوسو. إيه لما جوزيف بده يرقص على زاويه وكاني خيال سحر انا، إيه ما راح تزبط معه، وعم ينزع لي اياها وما راح ارضى فيها. يعني
18: روحوا لك يا عمي، انا بس بلاش ارقص وان كانوا كل هال انا سخن.
14: انا مش بحبك يا بسطات،
7: فرك احلى بك عم تخي يا عم.
1: محبه
14: طوني مش هات اخي جوزيف، ما عاجبك تدريبي ما حدا شابك تضل بالفرق.
1: مش هيك مهيب
19: ايه اولا الاول منك سريعنا
14: لك هيك المس يا استاذ. هلا بلع الشريعه قصه بتنحسم هلا قدام الفرق. انا مدرب خلاص ولا شو؟
1: انا انت يا شباب
16: عيني يا مولا علي هقاعد عطول ولا
14: نعم سي
1: اختصر الحديث وشرف ايش لي معنى الفرقة اذا بتريد. انا دولة ما لك اخي مثل ما فيه مدير فرقة كريكور، مش كريكور شو اسمه هذا كريكور، مثل ما فيه مخرج انا
19: في
1: مدرب
19: للرقص ومسؤول. إيش مدرب بتحيش يا جماعة بصراحة ما بدنا يدرب. كل
14: التحيز اللي أنت. أنا لو ما الأستاذ نور ببل بمصر على شكلتك بالفرقة يا جريدينة.
19: خير لك اسم الله على شكل اللي جايين.
1: أنا على شكل. لا يا خير.
14: ما خلي الصبايا تبعكم يضبوا لسانه نبل.
1: عن التحيز ما أنت رب التحيز.
17: ما بترسي مثل الفتحة يا قلبي.
19: إيه مش أحسن ما أرقص مثل الونش.
17: وحدة مثلك ونش.
19: روسان ربع يا خوي.
17: وعيسى يا سيد وانت جايديني
1: خدي
17: فيها تسلميلي راح تطيهيلي هقلي. من وين بتجيبيهن كل هالأفكار؟ خبريني كله من مخي أنا وحدة. هلا مثلا مش عم بحكي معي يمكن تطلع معي مسرحية.
11: مش معقول.
17: طيب فيها هلا حكيني عن الخصمين موجودين جيب هالدوسي الحلو.
11: ما بعرف إذا في شي من الرسمات هون لشوف، لأنه بتصدي ما فوق وين بحط غراب.
17: إيه كل أختي ساكس لميلي الله يسعدهم. لا والله حظك منيح يا حن هون لقيته.
11: عظيم.
17: في هي مثلاً.
11: إيه شوف.
17: هي اسمها لبنان الشهيد.
11: ياي.
17: وهيدي
12: وطن شهيد.
11: حلو.
12: وهي الشهيد.
11: يي يي يي يي.
12: اسم الله عليك فعلا انه فرخ البطة.
11: شو بيقولوا لها؟
12: عوام.
11: عوام. وي سيسا. بس بيها عم بلاحظ انه فيها الدويغة بالنص. ترجعي لها دايما. شو قصدك فيها؟
12: لا هي ماشي بس كنت حاطه اغراضي جوا اجوا حطوا لي الجرة على عيون علمت بالنص.
14: من بعد خلص لفتناها ليلي من جوزيف ليلي من عبده. اعطيني هالثياب
20: استاذ انا حكيت كلمه واحده ومني راجع انا سمعته بدينتك شو حكى
14: على فور الدم وكل واحد
20: بيحكي السبب بدي فرجيه من هو مهيب وشو هي الغربيه انا بس بدي اتوسخ بعجبك
14: خلص اعطيني اياها
20: شيل ايدها
21: هيك يا مهيب اذا كان فكرك عم تهددنا بس تندم عليا هيدي
20: ليل بدي مرك علينا وعلى المنطقه ما خلي شو ما بشوفك
22: ما بيطلع من امرك شيء
14: بس انت وياه لوك في كونترا مالطين وما حدا متحرك برات مطلع
20: خلصني بلا كونترا بلا بلوط بلوط ايه روح وتسكت
14: روح جريفال نجي معايا الفضوع
23: ايه شو مفكرين حالكم بالشرقية
21: الرجال منكم يتعاطى معنا هون بالغربية
23: ايه
20: ليه ما بيكون اسمي مهم بس مخليك تفشخ فشخة بعد ابو خضر
22: ان شاء الله تقدر توصل على ابو خضر
20: ايه واخدها من عليل اذا ما محرمك يا الغربية لا ابو خضر ما بيكون اسمي مهم
22: ظاهرين وبنشوف يا مهم
20: ليه ما راح تلحق
22: لك اللي بيطلع بايدهم يطلع باجرهم
23: للرجال منكم يطلع على الشمال مش هالمرجله
21: اه حكيت اسمك حكيت يعني هلا وصل على نهر ابراهيم عن ما تحكي
23: خلي لك يا نهر ابراهيم لان على ابو علي لشو
19: يا توني سكتوا بقى برجع قتلونا
14: يا جوا لما كنتوا نزلوا يا اخوات المنيوكي
24: يلا يا اخوان شوف الاستاذ شو عامل لكم
14: رفعات
24: لاه يا شباب بكلكم ما شاء الله فاهمين وواي عيب
25: كلكن اخوان بين بعضكم اخوة بعضكم البعض
19: ايه بس هني مش رايقين لنا وهددونا
24: لا ما قال لك
23: هيك عيب ان شاء الله ما حدا منكم بطيق تاني منيح ولما مسرحية مسؤولية شو عن جد هي يلا شوف شرفوا
24: يلا يلا يا اخوان
25: يلا شو بكون شوفك انت يلا قرب
14: قول جيب لي ستة
25: شو وصل المعلم
14: والله المعلم موصي على ارزي لك شو عامل فرجيها لي فرجيها انا مخبيها فرجيها مرض نسيتنا هو ويروح ويجي ويجرب ارزا حساب صحتي واعصابي ولك شو عامل
25: ليش عاملها هيك بالعرض ولا سنديني طالع
21: سيدنا هو الاستاذ نور
14: فيها بنتي ويا الله
21: الأستاذ نور
20: بدو
21: يا
20: ما
21: تطلع
20: ورشي
21: تنزع
20: يا بلدنا
21: يا بلدنا
20: ست هنا الأستاذ نور
14: علي ايوه اعطيني

0: خلي قام يا ابني وقف لي يا ابنيز. يلا مزرعية مزرعية خلاص اسمعوا لي الشراويل بسرعة ويلا كل واحد على بيته موفيت. لا يا نور عد. هاي مان انا جاي من التراس خصوصي لاشوفك باسم زملائي ابو الميجد العونر وزنامي جناب والهيبة عند everybody. مستر نور انت بتعرفني شي؟ شايفني قبل هلا شي؟ الك معي شي؟ إذن بأي صفة نازل في من 20 سنة؟ هات أبو زلوف هات أبو زلوف هات أبو زلوف. شو بدك مني؟
1: قال من شي خلني بدل أبو زلوف شي لبناني.
0: ما عندك شي تاني تعمله مستر نور؟
1: شي هذا شي من التراث.
0: فيك تحل عن التراث؟ يلعلك الراس. شو عرفك وين صرنا بالتراث؟ بفتح التلفزيون اللبناني بيطلع لي معزية، بغير الشانل بيطلع لي غير معزية وعم يغنوا بالزلف شد شايدة. بفتح الراديو بلاقي خروف بزيح الابري بزيح مع الخروف وعم يغنوا بالزلف شد شايدة. كل الناس مجمعهم مستر نور ملبسوا الشراويل نازلين فينا. هات يا ابو الزلوف يا غزيل يا ابو الهيبة ميج يا ابو الميج يا ميج. انا شو بتريد منا وليه؟ فيك تحل عنا؟ في عنا اشغالنا في عنا صيتنا. مين قال لك انا بركب عدابي وليه؟ شو الخبريات اللي عم تطلع عني؟ انا عندي كوازاكي 900 سي اكس على التلية عم لزقها 120 مان. سألت العلماء دايما مركبة وراي. انا عندي دبة. شو الاشاعات اللي عم تطلع عني؟ بأي صفة نازل شراويل وخواريف باسمي؟ هاي هات يا ابو الزلف هاي هات عشو مان؟ عالشروال؟ مين قال لك انا بدي تلبس العالم شروال؟ انا صار معي الرجي بكل جنابي وجري من ورا الشروال. انا صرت وكيل بايتون سونيتي معك بالتراث كله. فخر الدين بيشتري من عندي. الميري بشير كل الجنزات وتيشيرتاته منين جايبون؟ من عندي. ما صدقوا امتى خلصوا من الشروال؟ مينك انت لحقنا بالشروال؟
1: لك معالم نرجع على هالاشياء القديمه.
0: حاج ترجع ولافت فينا نحن عم نقدم وانت عم ترجع تطلع وراك على ليله. بأي أذن ولاد تعمل روايات بتحطنا بالوادي وبالضيعة وانت مزبط حالك بتسافر بتروح بتجي؟ مين قال لك أنا بعد أقدر أعيش بالضيعة وبالوادي؟ طلعت مرة على الوادي لقطوني شباب عم يتدربوا كانوا قتلوني. هربت على غير وادي طلع كله ألغام كتبتت. أنا بعد بسترجي أطلع على شي وادي؟ عن أي وادي بتحكي أنت بهالروايات مين؟
1: نحكي عن وادي كله محبة. عم نحكي غير
0: محبة بالوادي محبة بالضيعة محبة بالساحة. منين عم بتجيب المحبة كلها مان؟
1: محبة موجودة يعني رجعت
0: لا بدي أسألك. صار لك 20 سنة بتطنن أغاني وروايات لكن ما تمرق معك كلمة العيد دغري بدك تحط وراها يعني عيد يوم وعيد. مشي 3 سنين زدت عليهم لبنان جديد وضلوا يوم وعيد والعنقيد. هيك بدك تقضيها ولا
1: حسب الافي يعني شو فيك تحط مثلا عيد موعيد عنقيد شو فيك تحط يعني شو مثل
0: ليه ما بتحط مثلا لبيد؟ ما في لبيد؟ ما عم تسمع لبيد؟ بس موعيد وعنقيد؟ سمعت بالنبل العنقوديه مين؟ اذا طلع لك شي عنقوديه بين العنقيد شو بتعمل؟ بتعطيها موعيد ولا بتبع بالركيد؟ شو بتعمل؟ لو انا عايش انت قديش سنة معك؟ قديش سنة معك؟
1: 1983
0: 1983 بعدك بس طول كلمة ليالي دغري بكره وراها لحالي عليلي عبالي دوالي. ليه ما بتحط مثلا من ليلة؟ ما شفت الا من ليلات انا وجاي لهون.
1: معقول يا من ليلة فيها تفوت بالغنية؟
0: لا شو الغنية فيها تفوت بالملالة لكان شو اسكت اسكت والريح بتضلك تحكي عن الريح ريح الزفر، ريح الشمالية، هدرة الريح، ريح الحزينة، بطل معك ريح. شو بقى؟ احكي شيء له طعمي، شو بدك بالريح؟ أنا عرفت في لبناني استشهدوا كرمال تي في ملون مان.
1: مسرحية فيها أشياء منيحة حكين يعني.
0: شو فيها؟ فيها ريح والطيعة ما بتركع، ما في حدا بمسرحياتك بيركع؟ مش فايق على منظرك انت عم بتفز من اللانش على البابور ليه؟
1: فهمت هذا؟
0: بابور الغنم اللي زمطت فيه وقت اللي هبت الريح، وقت كنت مش عم تركع وما في حدا بمسرحياتك بيركع؟
1: وين هنسافر وقتك كرمال الاولاد رحنا؟
0: زمطت يا خشليتي وما صار لك شيء. نطرت لواقف اللبيد ورجعت عن جديد، فلشت المواعيد والعنائيد والجره والمختار. ليه؟ ما ضاع منه شيء على الطريق؟ ما كسرت معك الجره؟ ليه بعدين معك؟ بعد كل اللي صار رجع تكتب عن الشويش؟ اي شويش؟ ليه ما شايف كم بيرجي صار فيه قبيل الشط؟ ليه ما باقي شويش بالعالم ما نزل على الشط؟ 10,000 شويش ليردوا المحبة عن الإيمان؟ شو في بمخك؟ لشو عم تعمل هالرواية؟ شو بدك تقول؟
1: نقول شيء بصرنا صرنا كلنا أخوة.
0: لشو؟
1: كيف لشو؟
0: لشو بدك تقول كلنا أخوة؟ لشو بكل رواية بدك تقول كلنا أخوة؟
1: إنه كلنا أخوة.
0: إذا كلكم أخوة شو في لزوم تضل تقولها؟
1: غير انه اخوه مثلا الا هالغريب لو
0: اي غريب؟ مين غريب؟ واحد بتقول له الفلسطينيين الغريب، واحد بتقول له اسرائيل هي الغريب. بدي اعرف انا شو في بمخك على المزبوط. مين الغريب؟
1: كل غريب انسان غير انسان الغريب يعني غير شيء، غير انسان لبناني غير هو كله
0: الغريب. بس يشوف جرب يسرقها. نعم. انت ضد الغريب؟
1: نعم هذا اللي عم بقوله. هاي انا بدعي العالم بهالمسرحيه.
0: هذا الشاب اللي من الصاعقه كان يوصل مرتك على المطار، مين هيدا؟ يوسف باك كرم؟ أحصانه كان يوصلها؟ من هو هيدا؟
1: ده فلسطيني كان
0: غريب يعني؟ ما بيقرط جرار هيدا؟ ما خفت يقرط لك جرة؟
1: جرة بالمسرحية هلا سنة.
0: أنت ما عندك جرة؟
1: جرة؟
0: ليه؟ واحد لبناني قدك لازم يكون عنده جرة. بتفوت بالبراد الجرة وليه؟ بونات البنزين اللي كنت تاخذهم من امن فتح شو هولي؟ اذا ضد الغريب كيف تاخذ منه بونات بنزين ليه؟ اخرتك عويصه انت. البعث العراقي بس طلب منك تكتب له نشيد، قديه اخذت عليه؟
1: 5,000.
0: 10,000 ويوم ما تتمشى بالاوضه وتحسه تكتب للعراق، اللي بيسمع النشيد بفكرك عراقي؟ لا بيومين صرت عراقي ورجعت لبناني. عن اي غريب عم تحكي انت؟ انت ضد الغريب؟ لا ياخذ من الكل، ضد مين فيك تكون؟ ما فيك تكون ضد حدا. لا شو دينك؟ شو جنسك؟ مع مين انت؟
1: ماني مع انا مع مع مع لبنان، ماني مع
0: فيك تحل عن لبنان؟ فيك تحل عن العالم؟ حس هي على العالم ونازل فيهم قصص على الغريب والجرة وكلنا اخوي ما في شيء. لا حاش تكذبوا لا؟ شو ما في شيء؟ عجل سارع الفاضي. شوفوا شو بدكم تعملوا. ولا بالبرغل في طافية، بالعدس في طافية، بس مش قد البرغل. عجل سارع الفاضي فتح الرنج ايه؟ ولا فحصوا البرغل عم تعلمني على لبنان؟ واحد بتروق كشكو القاس بصير علماني؟ اللي بتروق كشكو القاس بده يصير علماني؟ نظر القاس، انت بتعرف شو بيعمل بالواحد القاس؟ لو كتب مسرحيه على القاس شو بدك بالغريب؟ الغريب الغريب الغريب غريب شو؟ انت وضعك مش غريب؟ وضع البلد مش غريب؟ لوات الدوليه نهبلوا فينش، لوات المتعدده عم ينهبلوا، كل واحد مفكر يجي بالمستقبل راح ينهبل، هيدا مش غريب؟ لا ما بقى في لبنان الا برواياتك، ما بقى في ضيعه الا برواياتك. وين وجر الكبه؟ طلع شوف المولينكس كيف عم تفلح بالضيعه مان. ور خزت الكبه. الضيعه بعد قادره تنطركن؟ لمن قال بعد ما اخترعته؟ شو بدي انطركن؟ اشتريت شوية سوني، أنا بشوي اللحمة عصوني، من هو صوني بخصك؟ ياباني غريب، لكل شيء عندكم غريب. فخر الدين بعد عنده وقت يحط بلا يتدفى بفوز دفيت تاشي. مين تاشي؟ ياباني غريب. والساج صار من اليابان، عملوا لكم الكتريك ساج باليابان. بعد حدا فاضي رق اللي كانوا رقوا قاعدين على الفيديو، وانت بعدك نزل لي نواح ناطرك تحت الشباك ما بتسأليني شو بك شو بك، وانطرتك ما جيتي شو لاي نسيتي لك شو هالمخلوقة اللي ما بتجي ولا غنية، ما تكون عم تظهر مع غيرك ولا تبه، ما يكونوا شدوها المارينز انتو هتعمر لبنان جديد. بدك تعمر لبنان جديد كله غنانة وعنائيد؟ اي عنائيد؟ للعرق ما عاد بده عنائيد، عم يبعتوا له حنجور من باريس بدل عنائيد. لوادي العرايش حنجور هالقد صار، وينك انت؟ انت مش فاضي، انت مش راح تركع، والضيعة ما بتركع، فوق جبال ما بتنطل، دبك دبك دبك، ولا بعد في جبال ما بتنطل؟ للدكتوراه بالدربكه بياخدوها من امريكا، لأوروبا بلشت تلعب طاولة، لحريم العالم كله بلشت تخلع. شو فكرك تصرعهم بعد بالحمص؟ لأخذوا كل شيء وعم يطوروه، زقوا كل شيء وعم يرجعوا يبيعوكم إياه مرتب، وبعدك انت قاعد تلطش حكي من الأسعد يا بزوينك. ليه؟ ليه وحلي لأدحة الشروال؟ اخترعوا لكم شروال للسحابة يا بوش؟ قوم مستر نور، في أقمار اصطناعية عم تصور تخلفك من عبكرة العشية. باسم التراث اللبناني بحب لك صفتك نعتك عرضك حريمك. نحن نرفض كل الأورمة اللي عم ترتكبها باسمنا والأقمار الاصطناعية عم تعممها بالعالم. لبنان ما بيقدر يقدم معزياتك معورضين بطريقه. مستر نور، بما انه الزفرة اللي نشرها عنا بالعالم ما في صنف كولونيا بروحها، وبما انك عم تدعي انك بتحب ترجع للتراث، تفضل ما حدا منعك سلاح.
1: شو بدي سلاح؟
0: سلاح كل شيء منه لبناني
1: سيدنا. اذا ممكن نتفق نحن وياك
0: هدي البوس السعودي يشرف معي.
1: وين؟
0: لا الضيعة اللي بتحكي عنا في منك بياخدك عليها، لكن للأسف بما إنها مش موجودة راح وصلك على ضيعة من الضيعة الموجودة. شو رأيك بساحة فرنبرخ مثلا؟
1: سيدنا أنا هاي رويات عم بعملها هيك ما أصلي شي فيها.
0: إيش لح؟
1: سيدنا بصلك فرنبرخ في نقطة لازم
0: نقطتك لك شلح
1: هم تشلح؟
0: فوت سلاح بالغابة روايات. ايه بعد في حدا بيحضر هيك روايات؟ انتو بتحضروا روايات مستر نور على التيفي؟
2: انا بحضرش الا دالس.
0: دالس اللي لمن دالس؟ انت مع جيار ولا مع بوبي؟
2: انا شخصيا مع بوبي. عباس بيعجبه جيار
0: كويس.
3: والله جيار ما بيشكي من شيء سيدنا، انا بلاقيه بمثل احسن من بوبي. يعني
2: جي آر حطه على الكوش يا زلمة.
3: يا غالي سيدي بس انت خذها كدوره. ايش لابسه دوره؟ شي قليل كيف بيضرع بهم كلهم يا شيخ؟
0: الشرف بخاف منه، شفته بديك الحلاقة كيفاش اظبطه للشرف مات؟
2: خيب المصاري شي اكيد، مازال مرته عم يلعب عليه.
0: اوه مرته للجي آر شلخة، شايف سؤالا شالنتيه؟
3: يا والله يا سلمة من وين بيجيبوا هالأناثة هي؟
0: شو بعرفني يا الله؟
2: هي الشلخة مش اللي مزوجينها بابي بتكون.
0: اه كمان مستر نور
1: شغله هلا كفر نبرخ مش معقوله
0: ما في شيء كلكم اخوه كمان
1: كنا اخوه بس هلا ما في اخواننا الدروز ما في مشاكل بين لحظه بس خليني اقول لك ما بتعرف يا اخي هلا انت الاوضاع ما بتعرفه ردات فعل بركه اخذوني كمسيحي
0: لا لا لا بتوقف بنص الساحه تعا تعمل له رويتك بتقلهم بالمحبة واللي ما بيمشي الحال تنون
1: محبة. أنا غريب عن كفر نبرخ الله بيفكروني متسلل عليهم سيدي.
0: فرين أنا مواعيد وعنايد
1: يا مواعيد فتنا والله مسيحي بيلعنوا اللي خلقني والله. سيدي خليني أحكيك سيدي.
0: إذا خايف يعملوا لك شيء هدي هيدا سيف. وهيدا الدرس دافع عن نفسك. يلا مفاتيح سيارتك وين؟ هدوا يا شباب هودي مفاتيح سيارة BMW 635 CSI واقفة قدام المسرح. تبوا شحنوا لنا اياها على اسم طانيوس شهيد ولا راح اليها من حقية الله. يلا مان.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

وإليكم بيت عتابة ضروري، ربما مكسور، دخله لغة فرنسية لأنه، لذا وجب التوضيح.

0: أنا ماري عبيد من البرازيل، عم بحكي. أنا عم بتسمع على إذاعة راديو كوكبا، وبتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبا.
2: على لبنان قريبا نحنا نزلين.

0: كنت معي يا جار.
1: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

0: لازم ننتبه. هجمنا على الفاضي، هجمنا على الفاضي.
1: تعال عمل دي وانا هيك

أصرح بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

عم تسمعوا راديو كوكبة. انتو برفقة راديو كوكبة.

0: بلوني مش مشامي اخذ العين ومانجا مصري بلوني مش مشامي اخذ العين وفستق حلبي وسوداني.
1: احلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن.

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
1: أنتم دوكا عكم تسمعوا راديو كوكبا.
2: Ahora estás escuchando Radio Kaukaba.
3: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.
4: أنا ديما نسمع راديو كوكبا.
3: You are now listening to Radio Kaukaba.
5: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبا.

0: يعني نفتح الايد مع رابع يا بلد.
1: مع الرابعة بتكون كاملة حركتي. هذا الفرق يعني. واحد.

0: خليكم خليكم، ما حدا يتحرك. فريدي، عم تقولوا بالمحبة والإيمان رح نرجع نبني لبنان عشو هالتبويزة؟ فريدي، ما شايفي كيف كلهم فردينو؟ هذا شو هالفراغ هون؟
1: هيدا محل تركينه للشاب اللي عم يجي من طرابلس.
2: هيدا محل سمير استاذ، بس يجي.
0: بس هيدا سمير ما عم شوفه خالص، يا ما يكون مفكر بعد ما عم تمرن تحت على الصنايه.
2: لا استاذ نور، عم بيجي هو بس عم يوصل بعد بروفا. طريق تبع طبعاً طرابلس ارز عيناتا.
0: هيدا ما بيعنيني، في فرقه عم تجي، فهم لي اياه اللي بده يجي.
2: اوكي،
0: قل له مصفيين رح نشتاق له يعني.
2: اوكي.
0: ليكو، ما بدي احس حركه الايد، يعني مثل واحد مادد ايده ليطلع له ربطه خبز. حركه الايد بدها تطلع وكانه للمستقبل. افترضوا في مستقبل انتوا، للامل اللي جاي. كذا الامور الضيعه عرفت، كل الضيعه عرفت مين اللي سرق الجره، ورجعت هالضيعه اتحدت التفت على بعض البعض. شفتوا كيف؟ ما في مجال انه
3: جار
4: كأنه
3: غريب هالوقت. بس
5: عبوا
0: ما في شيء، ما في شيء، بس مدري شو هو.
1: معقولة أصلا؟
2: ما في شيء، هذا بيكون في تفجير ألغام. ما في شيء.
3: إيه بس إذا ألغام ليش بس واحد سمعنا؟
0: لا طبيعي، ما هني بفجروا كل واحد وحده، لأنه جمعة الماضي فجروا شوي منهم وهلأ شوي هيك بالشكله. ما في شيء بيكون فكري.
1: مع العلم بفجروا ألغام بالله.
0: علي، أعطيني آخر مقطع إذا بتري. معلم رفعت باقي شوي. معلي هلا مقطع الأرز كيف بدها تنزل. يلا.